الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

المزيكا نون ستوب على رم فام بنت المزيكا نون ستوب على رم فام

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رمى فام. بنت المزيكا نون ستوب على رمى فام.

0: استمعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net.
1: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
1: من عدل الموجة على رما فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الأصبح مع الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم
5: ألف

0: في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1
2: 71 177 1،
1: وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net.

تسمعونا Think Second سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا Think Second سوسة والمنستير على 99.8

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فوجه نحو الكعبة. وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا، وقوله ومجنة بين مكة وجدة وتعرف الآن ببحره، وقوله وذو المجاز شمال عرفة بينها وبين الشرائع يبعد عن عرفة 8 كيلومترات، وقوله تأثموا خافوا الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أذعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرا عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار السبا، أنوار السبا، نور نور وإيمان وإيمان.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا ذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن لا نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقولوا احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفى يشفيه ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. إذا يراه حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقولوا لا اليوم وجهك أصفر، لا تقولوا أنت بخير وأنت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له أبشر، يقول الله للملائكة أكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره اعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: باسم ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للا رمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقيد في شهار على نارم افام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة. وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا
1: على 3W.RMFM.net تحية الشهر على RMFM.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنه حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقل حاجة على بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريب.
3: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي زين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
3: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
3: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هاتك النمرو هذا،
3: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
7: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: ارم اف ام في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: سمع
7: صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للارم اف ام على 71-177-1
7: 71-177-1
1: وخلي مساجك وسمع الصوت
3: صبحيه الويكاند على رم اف ام في البرمجه الصيفيه بنا اخرى من 8:30 النهار، اخبار ومتابعات استضافات وحوارات.

0: وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدى للموجة كل سبت واحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمى فهمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام الطيبين. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تملأ قلوبنا يقينا بأن ما عندك خير من الدنيا وما فيها، وأن تجعل لنا من كل هم راحة، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل أمنية نصيبا. يا رب ارزقنا صباحا تتنزل فيه رحمتك، وتحيط فيه بنا عنايتك، وتسبقنا فيه بركاتك، فلا نرى إلا خيرا، ولا نلقى إلا لطفا، ولا نسير إلا في طريق ترضاه. اللهم إن كانت لنا دعوات معلقة بين السماء والأرض فأذن لها بالإجابة، وإن كانت لنا ذنوب أثقلت القلوب فاغسلها بعفوك، وإن كانت لنا أمنيات طال انتظارها فبشرنا بتحققها في الوقت الذي اخترته لنا. ربنا اجعل أيامنا عامرة بذكرك، وألسنتنا رطبة بحمدك، وقلوبنا مطمئنة بقربك، ولا تجعل الدنيا في نفوسنا أكبر هم، واجعل رضاك غايتنا وجنتك موعدنا. اللهم آمين آمين آمين. صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الأنوار، مرحبا بكم في عدد جديد وإن شاء الله دائما متجدد من برنامجكم اللي يجيكم نهاية كل أسبوع كل سبت وحد من 8 حتى النصف النهار، صبحية الويكاند امتدت 4 ساعات كالعادة إن شاء الله يا ربي ولا يقطعنا عادة، نقضي مع بعضنا إن شاء الله 4 ساعات في ما يفيدكم إن شاء الله مع مختلف الفقرات الضيوف والمواضيع اللي باش نتناولوها بالطرح وتحلى الصبحية باتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم كالعادة، سواء عبر الرقم 71-134-396 أو تخليونا كذلك تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقوها دائما على الباج أوفيسيال راديو أرام أفام. نعود نذكركم كل محتوى برامجنا تنجموا تلقوه على الكونت انستغرام راديو أرام أفام، تيك توك أرام أفام، وشين يوتيوب كالعادة أرام أفام. نستناو تعليقاتكم، نستناو اقتراحاتكم، نستناو المواضيع كذلك اللي تقترحوها علينا تحبونا نتناولوها بالطرح، اللي يحب يوصل صوته أو عنده معناها طلب أو نداء على ذمتكم كذلك رقم الواتساب 29-296-66-8. إيهاب وراوي في الإخراج، صباح النور معكم هلا بنجيما كوتي ميكرو، بلاي ليست حلوة كذلك في انتظاركم. مرحبا بكل التعليقات، لو عندكم أغنية تحبوا تسمعوها، أغنية تحبوا تهديوها لشخص عزيز عليكم، رسالة من القلب إلى القلب، مرحبا بكل التفاعلات. نخرج مع أول نغم لينا في الحصة، راجعين بعد شوية.

أعطي رأيك، أنقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1.

0: اليوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين موديرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
2: صفحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا على www.rmfm.net
2: على www.rmfm.net.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: صبحية الويكاند مع هالة بنجيمة.
3: 19 دقيقة بعد 8 مواصلين مشوارنا في صبحيتنا اليوم صبحية الويكاند بتاريخ الأحد 2 أوت 2026. يا رب يوم الخير يوم البركة يوم الفتحة للجميع وين ما كنتوا وين ما يصلكم صوتنا في مساكن سوسة المنستير. انتم تسمعوا في صبحية الويكاند.

والمشوار متواصل لحدود منتصف النهار. شنو عنا اليوم في الصبحية؟ هيب نبدأ كالعادة بالطقس وحواله. ارتفاع في درجات الحرارة نحكي على 39-40 درجة، لكن البشائر الخير تقول إن هي مش طول برشا، يعني فترة قصيرة إن شاء الله متاع درجات مرتفعة نوعا ما، معادلات 40 الحقيقة لدرجات الحرارة، لكنها مش باش تطول مقارنة بالفترة اللي كنا عشناها سابقا، وحتى المعادلات باقي تبقى ماهيش معادلات معناها مرتفعة برشا. هذا وأكثر تنعرفوه مع بعضنا في النشرة التفصيلية للطقس وحوله. نعمل جولتنا الإخبارية في أسمع شسار آخر الأخبار المحلية الجهوية والوطنية. في فقرة لانفيتي اليوم باش نمشي والجمعية زاوية الثقافة المنظمة لمهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة في دورته 31، باش يكون حاضر معنا سيد إلياس بوزعبية باش نحكيه على المهرجان واللي باش يفتتح بغدوة تقريبا بمسابقة لحفظ القرآن الكريم وتذكير هنا للمشاركين انهم يلتزموا بالأوقات ويلتزموا انهم يلتحقوا ان شاء الله بالمسابقة في جامعة الرحبة. أكثر تفاصيل إن شاء الله نعرفوها مع بعضنا، والحمد لله يعني الواحد يفتح قوس ما شاء الله، يعني نبدأ تتصفح في صفحات التواصل الاجتماعي نلقى السناف مبارشة مسابقات الحمد لله يا ربي في حفظ وتلاوة وتجويد كتاب الله العزيز ما شاء الله، كذلك مساكن برشة جمعيات اليوم تتنافس وصغيراتنا يتنافسوا في حفظ كتاب الله ما شاء الله، إن شاء الله ربي يديمها نعمة يا ربي، وإن شاء الله ما تكونش عادة موسمية وإنما عادة تطلب برشة استمرارية، تطلب برشة تركيز، وما تقولوش توا خاطر صغارنا مصلعين يقراوا ومن بعد كيف يرجعوا يقراوا باش ينقطعوا، لا خليها يكون معاهم الكتاب في كل لحظة وكل ثانية، وخليهم يكونوا أخلاقهم أخلاق القرآن، وإن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا الكل. فقرة الانترفيو إن شاء الله بتكون معنا المربي الفضل البشيرة لمخينيني، نعرفوا آخر يوم في جويليا كان هو اليوم العالمي للصداقة. اللي شدني وخلينا معناها نطرحوا هذا الموضوع إنه برشا عبيد تحكي على الصداقة بأسف، يعني وكأنه اليوم ما عادش فما مفهوم الصداقة أو ما عادش فما الصديق الحقيقي. همني برشا الحقيقة هنا باش نتشاركوا مع بعضنا الآراء حول مفهومكم للصداقة، شكون هو الصديق، اسكو فما صداقة ولا ما فماش. اللي حاب يقدم تحية كذلك لأصدقائه مرحبا، بإمكانه إنه يتواصل معنا ويكتب لنا كومنتير وإحنا إن شاء الله نقرأه أكيد الإهداء. شنو هو الصديق أو شكون هو الصديق، شنية مواصفاته، شنية حقك على صديقك وحقه كذلك عليك، هذا وأكثر باش نحكيه فيه. مرحبا بكل التفاعلات والآراء. فقرة ديديكاسي الفقرة كالعادة المخصصة لمختلف إهداءاتكم، لو عندكم شخص عزيز عليكم يحتفل بمناسبة عيد ميلاده تحبوا تقولوا جويز انيفرسير أو أي مناسبة أخرى عندكم، كذلك كشكو تحبوا توجهوا له رسالة من القلب إلى القلب، مرحبا بكل التفاعلات والآراء. وأكيد البلايليست الحلوة اللي في انتظاركم، مش باش تسمعنا توا سيهاب.

لا احنا نحبو مع تحكيو معنا وتحكيونا وتتواصلوا معنا على الرقم 71 134 396 من احلى اغاني وائل كفوري. خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: تحية الويكاند برجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على ميرم افام مع عقارات جلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: صبحيه الويكاند برجع لكم بعد شويه.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رنا فام. راديو رنا فام. رنا فام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: تسمعونا
2: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
1: مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند 36 دقيقة بعد 8 مازلنا مواصلين المشوار معاكم، مازلنا في انتظار اتصالاتكم على 71-134-396 ومختلف تعليقاتكم تحت فيش البرنامج صبحية الويكاند اللي تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو أنا ما فاهم. الجماعة اللي ناوية باش نمشي للبحر، جماعة باش خرج صغيرات، كيفاش باش يكون طقس اليوم نعرفوه مع بعضنا في الطقس وحواله.
0: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقسنا لليوم لحد 2/2026 حسب آخر نشرات المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات ويكون أحيانا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط. الريح بالنسبة لسواحلنا الشرقية باش تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة باش تسجل بعض الارتفاع النسبي وين تكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات. نقرب أكثر إلى مدينة مساكن وإلى المدن المجاورة، نلقاو هذا الصباح معدلات درجة الحرارة كانت في حدود 28 درجة بعد ظهر هذا اليوم. ردوا بينا على رواحنا، راهو فما ارتفاع مقارنة بالأيام القليلة الفاتة، في الظل نحكي 39 تحت أشعة الشمس 44 درجة، كذلك الانديس متاع الأشعة ما فوق البنفسجية راهو باش يكون 10 من سلم 10. فردوا بينا، حاولوا قدر الإمكان نتجنبوا التعرض مباشرة لأشعة الشمس. الريح باش تكون ضعيفة، البحر باش يكون هادئ وقليل للاضطراب ملائم للسباحة، الناس اللي باش تخرج للبحر تهز صغيراتها، وإذا ما يمنعش أنها تلتزم كذلك بتعليمات الحماية المدنية. هذا المساء بالطقس باش يكون في حدود درجة الحرارة متاعو بين 31 و 33 درجة، سرعة الرياح تكون ضعيفة جدا في حدود 10 كيلومترات في الساعة، والليلة باش تكون سخونة شوية مقارنة بالليلات الفارطة، نحكيو على 30 و 31 درجة. بالنسبة لبداية الأسبوع المقبل باش تكون حقيقة درجة الحرارة مرتفعة، نحكي على 41 في الظل، توصل حتى 44 و 45 تحت أشعة الشمس. طقس خاصة في أوقات الذروة بين 11 و 4، نحكي على معادلات في 40 درجة الحرارة، فردوا بينا على رواحنا وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. عودة نقولوا احنا كالطقس يرجع يبرد شوية بداية من يوم الأربعاء يوم الخميس، نحكيه على 36 عودة للثلاثينات في الدرجات الحرارة 36-35، وتتواصل بقية أيام الأسبوع. يعني فقط ردوا بينا 2-3 واليوم على حد باش يكون الطقس راه سخون نوعا ما، سخون شوية، وربي إن شاء الله يسترنا ويحفظنا جميعا. أوقات الصلاة، صلاة الفجر كانت في حدود الساعة 3:48 دقيقة، شروق كان 5:26 دقيقة، صلاة الظهر إن شاء الله منتصف النهار 24 دقيقة، العصر 4:21 دقيقة، المغرب 7:21 دقيقة، وصلاة العشاء 8:59 دقيقة. ربي يتقبل صلاة الجميع. هذا شو كان عنا في الطقس وحواله.
0: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
1: طقس ملائم للسباحة، الجماعة اللي باش تخرج صغيراتها وتردوا بالكم على رواحكم، نعرفوا صحيح يبدأ البحر هادئ لكن هذا ما يمنعش اللي فما تيارات ساحبة، رجاء قدر الإمكان تردوا بالكم على رواحكم، تردوا بالكم على صغيراتكم، تحاولوا تعوموا يعني ما تدخلوش الداخل، تغولوش أو تتوغلوش الداخل قربت الحروف السيهيب الله غالش باش نعم عندي مشكل قلب الحروف وليت الفترة الأخيرة سيهيب باهي سيهيب ما ندخلوش الداخل، باهي هكا خير من نتوغلو، ما ندخلوش الداخل، نحاولوا ردوا بينا على صغيراتنا، نعوموا في الشط وإن شاء الله ربي يحفظ الجميع. بعد شوية نقرأ وكذلك تعليقات توصلنا من عند مهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي، واللي بالحق منشورات أراها مهمة ونتصور برشا فيكم راهم يقرأوها. حاول التحذيرات من فصل الخريف، إنه فما فصل الخريف السنة باش يكون قوي شوية، ودعوة لهنا لمختلف السلطات إنها تبادر يعني بإنها تاخو احتياطاتها، تجهر الأودية، تصلح الطرقات، تتفقد البلوعات يعني بتاع الماء، باش ما نقعدوش لين تجي أمطار كبيرة، وربي إن شاء الله يرحمنا، وإن شاء الله يا ربي يهل علينا الخير ويحل علينا تحل علينا أمطار الخير والبركة، ما نقعدوش نستناو لين تصير مشكلة وترسينا في خلايا أزمات وكل المشاكل هذيك الكل. ربي إن شاء الله أي بعدها علينا ما فيها بس، ديما نعتبره مش كما صارنا في الصيف نقعدوا معناها في فصل الخريف يصير لنا، وهذا الحقيقة منشور أراه مهم من أهل الاختصاص، ولازم السلطات تاخذ بعين الاعتبار هالتوقعات هذه الكل، وعلى أساسها تبني استراتيجياتها وتبني مخططاتها للفترة القادمة. بعد شوي نقرأوها مع بعضنا إن شاء الله. زلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، آرائكم واقتراحاتكم، سواء عبر رقم 71-134-396 أو كذلك تعليقاتكم على أفيش صبحية الويكان، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو رم اف ام. احنا مازلنا في انتظار الاتصالات والتفاعلات، مازلنا مواصلين مع الأنغام، مازلنا مواصلين مع البلاي ليست الحلوة اللي في انتظاركم، أغنية تحبوا تسموها، أغنية تحبوا تهديوها لشخص عزيز عليكم. مرحبا بكل تعليقاتكم، خليكم في الاستماع، خليكم توجور في دلتا 98، راجعين بعد شوية.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام ديما معاك ديما معاك.

اساس مونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: جاني لكم في برنامجنا صبحية الويكاند وين ما يوصلكم صوتنا 99.8 وإلا على www.rmfm.net وما تسمعوا في صبحية الويكاند والمشوارنا متواصل النصف النهار. بقيت باش نقرأوا شوية تعليقات من اللي وصلونا تحت أفيش البرنامج. نعود نذكركم بإمكانكم تقديم إهداءاتكم وأكيد مختلف اقتراحاتكم وتعليقاتكم سواء عبر الرقم 71-134-396 أو كذلك تخليونا كومنتر أو رسالة على صفحتنا الرسمية اسمية بالوفيسيال راديو أرام فهم. نبدأ مع مدام راضية خلف الله تقول صباحكم نور وأنوار وحديقة أزهار بالصلاة والسلام على نبينا المختار اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي رسول الله ربي فضلك. مدام راضية إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. سميرة من مساكن صباح الخيرات. مدام خديجة بوهليل صباحك ورد وفل وياسمين شكرا لك نهارك سعيد مبارك. نورة لاغا تقول صباحكم باهي وصيفكم زي اللهم امين. تحب تهني ابن عمها يوسف لاغا بمناسبه عيد ميلاده تقول كل عام وانت حي بالف خير وربي يطول في عمرك والعقبه لمئة سنه.

كذلك مدام زهرة زقر تحب تهني حفيدتها ألمى العابد بمناسبة عيد ميلادها وتقول ربي يخليك لينا يا نوارة الدار.

صباح النور والسرور مدام سوسن من مساكن، تقول نهاركم زين، الناس الكل ربي فضلك، يومك أسعد الأيام. كذلك تعليق وصلنا من عند مدام حراثي كوثر، تقول صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية ليك هلا ولكافة المستمعين، ربي فضلك لله، تحية ليك ولكافة مستمعينا. مدام سحر بالراجح تقول صباح الورد الناس الكل، شناركم أسعد الأيام. أغنية جورج وسوف كالعادة إهداء المدام سحر، مغرومة برشا مدام سحر بجورج وسوف، تحية ليك ولكل محبي جورج وسوف.

كذلك فريق البرنامج نتقدموا بتحية لصديقتنا آسيا عبد الله بمناسبة عيد ميلادها. نقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

كذلك سي حاتم الشاب يقول الوالدة تسمع فيكم توا تشرب في قهوتها ومتسلطنا معاكم، نحب نقدم لها تحية ونقول لها إن شاء الله ربي يشفيك وربي يحفظك لينا ميمتي الغالية، ونقول لها رد بالك على روحك وبربي ما عادش تعب روحك برشا. محلاها الرسالة، ربي فضلك الوالدة، إن شاء الله تكون تسمع فينا، تحية ليك مدام، وإن شاء الله ربي يحفظ لك ابنك ويفضلك ليه كذلك، وكما قالك رد بالك على روحك وعلى صحتك. شنو نهدي لهم؟ سي هيب ألف سلامة عليك، ألف سلامة عليها، إن شاء الله ربي يفضلها، ودامت مستمعة وفية لبرنامج صبحية الويكاند.

صباح الخيرات نقولوها مدام نجوى أبو بكر، مدام فلا شويقي، صباح النور والسرور. كذلك سي حمادي بن سعيد يقول حفظكم الرحمن في كل مكان وزمان، اللهم امين. ربي يبارك لك سيدي. ونختم مع تعليق يوصلنا من عند مدام روضه تقول صباح الخيرات، اللهم خير الحياه وخير العطاء وخير الارزاق، اللهم امين. ان شاء الله ربي يفتح علينا جميعا، ان شاء الله يا ربي يديم علينا الستر ويديم علينا البركة. 9 دقائق بعد 9 احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في الصبحية، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تعليقاتكم، آراءكم ومختلف اهداءاتكم، سواء على الرقم 71 134 396، او كذلك لي كومنتير متاعكم تحت افيش البرنامج صبحية الويكاند. خليكم في الاستماع، خليكم عادلين الموجة 99.8، راجعين بعد شوية.

0: هني دويغان ترجع لكم بعد شوية.
1: أرام فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
1: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.
2: وسمع الصوت.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك. ديما معاك.

0: .net
1: rmfm.net
0: مقيت الشهار على لرم فم كفي غستول لمة ورالقاع المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: بيبليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 104.

0: عيد الميلاد برجع لكم بعد شوية.
1: لقاية الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: أرم أف أم
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
2: 32 دقيقة بعد التسعة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396 ومختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. الفترة الأخيرة كانوا برشا خبراء في المناخ في الطقس في الجغرافيا, نذكر منهم كذلك المهندس في المعهد الوطني للدراسة الجوي محرز الغنوش يحكيوا على الميديكان, نحكيو كذلك على ظاهرة النينو اللي نلقاوها يعني تقريبا في العالم الكل, فما تحذيرات من هذه الظاهرة واللي هو الارتفاع الكبير في درجات الحرارة, وفما برشا أحديث على الميديكان اللي هو شنو هو. الميديكان هو إعصار المتوسط اللي هو مش إعصار مداري كلاسيكي, وإنما قد يتحول إلى نظام جوي بالغ الخطورة. هذا الكل عليه هو الدول العالم الكل وتونس ليست استثناء يتحدثوا على تخوف من فصل الخريف, ودعوة لهنا دعوة السلطات إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية على خاطر يعني إذا كان الخريف باش يكون قوي باش تكون فما أمطار وتكون أمطار. تو نعرفوا كيما باش نقرأ لكم بعد شوية في المقال اللي كتبه المهندس محرز الغنوشي واللي اتناقلوا برشا الحقيقة معناها مواقع إخبارية, أو كذلك نلقاو فما برشا تحذيرات حتى من خبراء على وكالات أخبار دولية يحكيوا فيها على ظاهرة النينو اللي هي شنية ظاهرة النينو, هو الارتفاع المبالغ فيه في درجات الحرارة أو الارتفاع بمعادلات قياسية واستثنائية اللي تأثر على المناخ في الوقت الحالي, يعني من ارتفاع درجات الحرارة عفوا وارتفاع درجات الرطوبة, واللي من شأنه فيما بعد انه يأثر على الفصل القادم وبالتالي يأثر على التساقطات وخريطة التساقطات. من العناوين اللي كتبها محرز الغنوش يقول البحر يغلي والخرائط العالمية ترفع أولى إشارات الإنذار للخريف, فهل نحن مستعدون؟ كذلك نلقاو مقال آخر كتبه البحر الأبيض المتوسط قنبلة مناخية موقوتة, فهل يكتب خريف 2026 فصلا جديدا من الكوارث؟ هنا يحط جملة من المعطيات, حقيقة لا يمكن تجاهلها, حقيقة لا يمكن إنكارها. يقول كل كارثة كبرى شهدها البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة سبقتها إشارة واحدة ومشتركة, بحر أكثر دفئا من المعتاد. ومن جملة التعليقات نلقاو برشا مواطنين يقولوا بالحق كمشينا للبحر حسيناه سخون أكثر من لازم, البحر مش كيما العادة, وهذا دليل على أنه يعني البحر أكثر دفئا من المعتاد. يقول اليوم وبعد صيف استثنائي يسجل البحر الأبيض المتوسط درجات حرارة تعد من الأعلى منذ بدء القياسات الحديثة. قد يراها البعض مجرد أرقام, لكن بالنسبة لخبراء الأرصاد فهي تعني شيئا آخر تماما. البحر يختزن طاقة هائلة, والطاقة الطبيعية لا تختفي بل تنتظر فقط الظروف المناسبة لتتحرر, وهنا يظهر اسم أصبح يثير اهتمام مراكز الأرصاد العالمية اللي قلت لكم عليه اللي هو الميديكان أو إعصار المتوسط. هو ليس إعصارا مداريا كلاسيكيا كالذي نراه في المحيط الأطلسي, لكنه قد يتحول إلى نظام جوي بالغ الخطورة بعين واضحة, مركز دافئ, رياح عاتية وأمطار رعدية غزيرة قادرة على إسقاط كميات قياسية من الأمطار في وقت وجيز. لكن حرارة البحر وحدها لا تصنع الكارثة, لكي يولد الميديكان لابد أن تجتمع عناصر في الوقت نفسه, بحر دافئ بشكل استثنائي, منخفض علوي شديد البرودة, رطوبة هائلة, منخفض جوي عميق, وضعف قص الرياح حتى ينتظم النظام ويكتسب خصائص شبه استوائية. وعندما تلتقي هذه العوامل فإن البحر قد يتحول في ساعات قليلة إلى مصنع للعواصف. إيوة لهنا يقدمنا جملة من المحطات التاريخية اللي حدثت السنوات الأخيرة، منها مثلا 2018، ومن هنا ما ننساوش أكيد فاجعة نابل اللي هي الفيضانات العنيفة اللي مست تونس واليونان، وأثبتت عفوا أنه بلادنا ليست في منأى عن تأثير هذه الأنظمة الجوية. نلقاو مثلا 2020 اللي يعني شهد بحر الأبيض المتوسط ميديكان برياح تجاوزت 150 كيلومتر في الساعة وأمطار تاريخية. نلقاو مثلا 2021 أبولو يعني فيضانات وسيول اجتاحت عدة مناطق في المتوسط. 2023 اللي هو يعني نلقاو الحدث اللي غير نظرة العالم للميديكان اللي هو بدي يعني فوق البحر، معناها رياح عاصفة اجتاحت اليونان قبل أن تصل إلى ليبيا وأدت إلى انهيار سدي درنة، وكذلك يعني برشا سدود أخرى، وكانت من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخ البحر الأبيض المتوسط. يقول هذه الأحداث ليست معزولة بل تؤكد أن البحر الأبيض المتوسط أصبح أكثر قابلية لإنتاج ظواهر جوية عنيفة. ماذا عن تونس؟ وهذا هو اللي يهمنا، ونعود نأكد راه مش كان محرز الغنوشي، فما برشا صفحات مختصة في المناخ. اليوم نحكي على مواقع إخبارية عامة ومواقع يعني مختصة يعني تنب وتدعو إلى الحذر وأخذ الحيطة. كما قلت لكم يحكيوا على ميديكان بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط، ويحكيوا على ظاهرة أنينو في مختلف دول العالم. تونس ليست على هامش المشهد بل تقع في قلب البحر الأبيض المتوسط، ولا يشترط أو يشترط أن يضربنا مركز الميديكان حتى نعيش تداعياته. فالأمطار الرعدية الطوفانية السيول الرياح العاصفة ارتفاع الأمواج قد تكون كافية لإحداث خسائر جسيمة، خاصة في مناطق منخفضة والمدن التي تعاني من هشاشة البنية التحتية. هل هذا يعني أن تونس بتشهد الميديكان هذا الخريف؟ بالطبيعة الإجابة لا، والله أعلم، لا يمكن الجزم. لكن ما يمكن تأكيده هو أنه وقود هذه الظاهرة موجود اليوم، أما الشرارة فتظل مرتبطة بتطورات الغلاف الجوي. الأخطر أو أخطر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الانتظار حتى تبدأ الأمطار. تنظيف الأودية، صيانة قنوات تصريف المياه، مراقبة السدود، رفع جاهزية الحماية المدنية والبلديات، تحديث خطط الطوارئ ليست إجراءات روتينية بل استثمار في حماية الأرواح والممتلكات. الطبيعة لا تعلن موعد الاختبار متاعها مسبقا، سبحان الله، امتحانات ربي سبحانه وتعالى، خاصة الرياح والأمطار اللي هما جند من جنود الله لا نتوقعها ولا يخبرنا سبحانه وتعالى بموعدها مسبقا، لكنها تمنحنا إشارات. ما قاعدين نعيشوه اليوم من تيارات ساحبة، من بحر أكثر دفء، من ارتفاع في درجات الحرارة، من كثرة الرطوبة وخاصة حرارة البحر اللي هي تبقى الإشارة الأبرز. هذا الكل يعتبر إشارات، يعتبر أسباب علينا الأخذ بها، على الجميع أن تتحمل ويتحملوا مسؤوليتهم في هذا، على المواطن كذلك أنه يقلل من الفضلات، باش خاطر كل ما تصير مطر هنا قاعدين نشوفوا في الفضلات كيفاش يبدأ هززها الماء وتسكر البالوعات وتتسكر القنوات متاع الصرف بالساشيات وبالدبابس. فكل واحد يتحمل مسؤوليته، من المواطن العادي للمسؤول، كل واحد يعرف خطورة أنه غياب المسؤولية متاعه وشنو ينجم يتسبب. نسأل الله أن يجعل ما في السماء رحمة لا نقمة، وأن يحفظ تونس وسائر دول البحر الأبيض المتوسط من كل سوء يا رب. إن شاء الله رب يحفظ الجميع. كما قلت لكم الفترة القادمة الثلاث أيام هذوما الأحد اثنين وثلاثة باش يكون هناك عودة لارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يلطف علينا الأجواء، إن شاء الله ربي يبرد علينا، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. فقط تجنبوا أوقات الذروة الحرارية، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. 41 دقيقة بعد التسعة، احنا مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا، خليكم في الاستماع، راجعين بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: مقيد الشهر على نرم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: صبحية الويكاند ترجع لكم بعد شوية.

0: معكم بعد شوية.
1: الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سني زهي لمتنا بدي شوى على الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمسكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمسكن بنا على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
1: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرون بورتابل اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريت ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القرايه زعما كيفاش في القضيه السنه؟
1: لا يا صاحبي مع نيوسكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من الكتب الكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاسي زيت. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان الغزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
6: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أفام. راديو أرم أفام. أرم أفام ديما معاك ديما معاك.
1: صبحية الويكاند على رمفا في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على رمفا.
7: 4 دقائق بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. صباح الخيرات صباح المسرات صباح الأنوار لكل المستمعين اللي تسمعوا فينا على 99.8 وكذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. ثم تسمعوا في صبحية الويكاند في موسمنا الصيفي من الثامنة حتى المنتصف النهار. وقيت على فقرتنا أسمع إيش صار.
1: أسمع إيش صار.
7: نبدأ بالأخبار المحلية. وفي قصيبة سوسة زفاف يتحول إلى عزاء. جدة ليلة أمس حادث مرور راح ضحيته شاب أصيل مدينة قصيبة سوسة، وذلك على إثر تنقله بمناسبة زفاف أخيه من مدينة مسقط رأسي قصيبة سوسة إلى مدينة طبلبة، وتوفي الضحية على في نفس الوقت، وكان في رفقته أفراد عدد من أفراد عائلته الذين نرجو لهم السلامة. رحم الله الفقيد ورزق أهله جميل الصبر والسلوان. في سوسة انطلاق تدخل جهوي للنظافة وإزالة النقاط السوداء بعدد من المناطق. كان يوم أمس خصص تدخل جهوي للنظافة ببلدية سوسة بمشاركة مختلف بلديات الولاية والهياكل المتدخلة، وشمل أحياء 9 أفريل بحسينة الكازمات صفية ووادي غنيم، وتم خلال الحملة تحرير عدد من المحاضر بسبب مخالفات بيئية، فيما شدد والي الجهة على مواصلة التدخلات الميدانية لتحسين مؤشرات النظافة وتنفيذ برنامج إزالة النقاط السوداء خلال شهر أوت، والذي يشمل الشريط الساحلي من بوجعفر إلى هرقلة إلى جانب عدد من المناطق السوداء في كل مل قلعة الصغرى، لقصيبة ثريات، المساعدين، الزهور، القلعة الكبرى، مساكن، حمام سوسة، كوندار وسيدي الهانية. كذلك تكثيف جهود النظافة والقضاء على المصبات العشوائية. جلسة عمل خصصت لمتابعة العمل البلدي تم خلالها تقييم الوضع البيئي بجهة سوسة، التأكيد على تسريع إزالة النقاط السوداء والمصبات العشوائية، كذلك تعزيز المراقبة الميدانية باستعمال كاميرات ذكية تمكن من الكشف على الجنات وتنفيذ العقوبات، إعادة تنظيم خدمات رفع الفضلات إلى جانب تهيئة الفضاءات المهجورة، وتنفيذ حملات تحسيسية بالشراكة مع المجتمع المدني. في ولاية المنستير فعاليات المسابقة الوطنية للإملاء والموجهة لفائدة الأطفال التونسيين المقيمين بالخارج. في إطار البرنامج الصيفي المخصص لتمتين روابط الأطفال التونسيين المقيمين بالخارج وتعزيز صلتهم بالوطن والهوية واللغة العربية، كان احتضن أحد نزل مدينة المنستير مسابقة وطنية للإملاء تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في اللغة العربية واعتزاز ارتباطهم بالهوية الوطنية. شارك فيها 50 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و14 سنة، و25 طفل أعمارهم بين 15 و17 سنة. مازلنا مواصلين مع أخبارنا ومازلنا مواصلين مع الأخبار الجهوية. ومستشفى سهلول الجامعي تهيئة وحدة الإنعاش لجراحة القلب والصدر والشرايين. في إطار استراتيجيتها الرامية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى، تواصل وزارة الصحة استثمارها الهادف إلى دعم المكاسب الصحية الوطنية، وقد رصدت اعتمادات بلغت 550 ألف دينار فوضت استعمالها للإدارة العامة للمستشفى سهلول الجامعي لإنجاز مشروع تهيئة وحدة الإنعاش ما بعد العمليات الخاصة بجراحة القلب والصدر والشرايين وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة دوليا في تصميم الوحدات الاستشفائية عالية الاختصاص. مازلنا مواصلين مع أخبارنا ومازلنا مواصلين مع الأخبار ونمشيو توا الأخبار الوطنية. ورئيس غرفة منتجي المشروبات: أسعار المياه المعلبة لم تتغير. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية من الأسبوع المقبل، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، موضحا أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاده خلال شهر أوت من كل سنة، ويصبح الإنتاج يوميا يلبي حاجة الاستهلاك ويفوقه قليلا دون تكوين مخزونات إضافية. رئيس غرفة تجار الدواجن: قريبا جلسة مع وزارة التجارة لطرح جملة من المحاور. أعلن رئيس الغرفة الوطنية للتجار الدواجن واللحوم البيضاء أنه جلسة قريبا ستعقد الأسبوع القادم على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث وضعية قطاع الدواجن الذي يضم 3 متدخلين وهم المنتجين المزودين وتجار التفصيل، معتبرا أنه أي إخلال على مستوى أحد هؤلاء المتدخلين يؤدي إلى إضمحلال المنتج والقطاع ككل. جملة من الملفات ستحاول الغرفة طرحها في مقدمتها: الاحتكار، التجاوزات في بيع البيض، هوامش الربح المتباينة التي تتوزع بنسبة 20% للفلاحين، 15% للمزودين، وما بين 15% و20% لتجار التوزيع. ونختم مع ناجحين في البكالوريا: الاثنين أو غدا الاثنين آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 أوت 2026 على الساعة 12 ظهرا. بالتوفيق لجميع أبنائنا، وإن شاء الله يا ربي توجيه جامعي مكلل بالنجاح، وإن شاء الله نستقبل سنة دراسية وسنة جامعية إن شاء الله يا ربي في سبتمبر تكون مكللة بالنجاح والتألق والتوفيق. 13 دقيقة بعد العشرة، مازلنا مواصلين المشوار في الصبحية، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، أراءكم واقتراحاتكم، سواء عبر الرقم 71 134 396، أو كذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند، تلقاوها على الباج أوفيسيال راديو أرام أف أم. جديد أخبارنا ومتابعاتنا تلقاوها على الكونت انستغرام راديو أرام أف أم، تيك توك راديو أرام أف أم، يوتيوب، وأكيد www.ramfm.net سيت ويب امتعنا. احنا مازلنا مواصلين المشوار، مازلنا مواصلين مع الانغام، اكيد بعد شويه باش نمشيو لمهرجان سيدي بوزعبيه في دورته 31، وموضوعنا هو موضوع الصداقه: من هو الصديق، كيف يكون الصديق، كيف نختار اصدقائنا. هذا باش يكون مع مربيتنا الفاضله البشيره المخنيني. خليكم في الاستماع، خليكم مع ديال الموجه 98.8، مرحبا بكم، احنا مازلنا مواصلين المشوار، خليكم في الاستماع، رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك.
1: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شويه.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك ديما معاك. صبحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
3: 39 دقيقة بعد العشرة مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم صبحية الويكاند. أكيد نجدد الترحاب بكل ما التحق بنا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا على البوند اف ام 99.8 ولا كذلك تسمعوا فينا على www.rmfm.net. احنا مازلنا مواصلين مع فقراتنا ومع ضيوفنا. نمشي لفقرتنا لانفيتي.
4: لانفيتي لانفيتي
3: في الانفيتي باش نمشيو في ضيافة مدينة زاويد سوسة وفي ضيافة مهرجان سيدي بوزعبية في دورته 31 مع كل من فراس دقا رئيس جمعية زاويد الثقافة الجمعية المنظمة والمحتضنة لهذا المهرجان في دورته، وكذلك إلياس بوزعبية كاتب عام الجمعية. نبدأ مع فراس. أهلا وسهلا فراس.
5: صباح النور. هلا، شكرا على الاستضافة. احنا اليوم عبارة في دارنا، مش أول مرة نجيب لل...
3: مرحبا بك
5: راديو مساكن.
3: احنا ديما نحبوا جديد هكا في الشأن المحلي، سواء مساكن الزاوية المعتمديات الكل، ماذا بينا ديما فما جديد، فما حركية، فما الإضافة، وإن شاء الله يا ربي ديما فما الأخبار الطيبة.
5: هو على ذكر جديد، اليوم عنا جديد باش يكون، معناتها مش لانسيوه اليوم معاك انت في الإذاعة.
3: عنا سكوب،
5: عنا سكوب اليوم. فراس دقا رئيس جمعية زاويد الثقافة. هي زاويد الثقافة هي جمعية فاتية عندها توا عام بالضبط. الحقيقة احنا
3: عام ودخلت على رهان تنظيم مهرجان بعرقة مهرجان سيدي بوزعبية.
5: هو هذه ثاني دورة ننظموها. واكثر من هكا، احنا جمعية زاويد الثقافة لها بالشأن الثقافي، وعاملة رهان في المنطقة انها باش تحاول تعمل، معناتها دز بالشأن الثقافي في المنطقة ككل. دونك احنا حتى كجمعية عملنا برشا اتفاقيات وشراكات، منها شراكة مع وزارة الطفل والمرأة، مع مركز الفنون الدرامية والركحية. دونك قاعدين نقدموا بخطى ثابتة، وعنا توتان بروجي ان شاء الله في منطقة زاويد سوسة، إن نخدم الثقافة وإن نحافظوا على أولادنا ونهزوهم في ثنية خير من اللي رأوا فيه تو على الأقل.
3: شو معنى ثقافة في رأس
5: خلنا؟ الثقافة شوف، احنا اليوم كيف كي نعملوا نوادي مسرح ما كانش موجودة في البلاد، كي نعملوا نوادي متاع فوسي فوسا وخزف، وكي نعملوا نادي موسيقى، بشوية بشوية جاية نوادي أخرين من روبوتيك، وأكثر من هك، معناتها كرمزية حبينا أنها تكون في نادي الأطفال اللي هي مؤسسة عمومية
3: وكانت فارغة،
5: واللي هي معناتها حتى توك دخلنا مدام هالة الحقيقة فما صعوبات، لأنه شوف في نادي أطفال معناتها بهالمناسبة هذه نحب نشكر المدير الجهوي للمرأة للطفل والمرأة والأسرة وكبار السن. الحقيقة لقينا دعم كبير من عنده، دعم كبير جدا.
3: مرة أخرى نحطوا النقاط الحروف اللي هي ديما التعاضد، لازم مؤسسات دولة مع المجتمع المدني وأنهم يفتحوا يديهم لكل المبادرات.
5: احنا في بلاد توا ماناش نعيشوا في سيتواسيون عادية. احنا الحقيقة يا إما ننهضوا يا إما باش نقعدوا في القاع، وباش ننهضوا يلزم فما أنيفور زايد على العادة. معناتها كي تلقى واحد قاعد وبرا ما يعمل في حد شيء وما يخرج دي ديسيزيون، معناتها ماكش مسؤول راك مجهول باش تاخذ دي ديسيزيون. الحقيقة لقينا تعاون. أما شوف تدخل على مؤسسة مسنسيني يجاريوا في خمسة صغار توا عندهم خمسة سنين، اليوم تدخل عليه ب 35 و 40 طفل باش يولي له كل نهار داخلين، دونك مش تلقى فما صد صغير منه. هذا نفهموه، فهمت؟ دونك احنا رمزيه المؤسسه هذه اللي هي الحقيقه نوستالجيك لبرشا ناس في البلاد، انها حبينا نرجعوا الحياه فيها
3: وتولي مؤسسه هذيك اماكن تواجد صغيراتنا دور الثقافه
5: وتولي مؤسسه. والحقيقه زاد معناتها اللي هي ما غير مقابل، نوادي بدون مقابل، معناتها الشارج كل باش تحملوا الجمعيه والعباد باش تجيب صغارها في النوادي هذه بدون مقابل. مؤسسة تبع الدولة ومرحبا بالناس الكل.
3: واضح.
5: أبار هذايا إن شاء الله عنا أنا أوتر بروجي تو يجي نهار.
3: أعطينا أعطينا فكرة خلاص.
5: لا هي مش نبعثوا مؤسسة صغيرة في وسط البلاد إن شاء الله توقت اللي يجي وقتها ننسيها كان
3: تبع جمعية معنا.
5: تبع جمعية إن شاء الله. بالتعاون بين سوير مع برشا ناس ما نجموش نخدموا حدنا خاطر.
3: مه. خلينا توا
5: في المهرجان. مهرجان دورة 31 الحقيقة احنا توا صافي تروازون طلعنا شوية البرة في مهرجان سيدي بوزابي ولنا نجيبه في حفلات كبار ولنا نجيبه ساعات كما سنة حسوا برشا ناس احنا وخرنا شوية بتويتر للحفلات مش كبار كبار قالوا علاش قلنا لما بريتو احنا طلعنا البارة واحنا توا اون موديغي شويه معناها فهمتني خاطر شنو اني كجمعيه كانت الرؤيه نتاعنا الا احنا الساعه لازم نحسنوا الذوق العام برمي لي زوبجيكتيف نتاعنا معناتها ساعات نهبطوا شويه الذوق المواطن ساعات نطلعوا بذوقه شويه ان شاء الله تكون مفهومه العمليه
3: فهمت
5: باش ما يصيرش
3: علاقه جدليه
5: فوالا باش ما يصيرش هكا الصد لا هو يولي معاش يجيني ولا اني نولي معاش باش ما نبعدوش على بعضنا في الاذواق دونك الحقيقه عملنا مهرجان وكيما الخصال نتاع كل مهرجان كل دوره اللي هو يكون متنوع لانه ما عندناش حاجه دو سبيسياليتي احنا نعمل مهرجان في العام دونك ماذا بينا نلموا كل شيء وتكون فيه كل ما هو من
3: يروح بين الفولكلوري والحداثي وفيه كل شيء
5: تلقى عنا سبور تلقى عنا قرآن تلقى عنا كرنفال تلقى عنا ندوات علمية تلقى عنا ثقافة وتلقى عنا زاد الفن والطرب وكل شيء فهمت دونك الأذواق كل موجودة مش نخلي توا
3: كلمة ايه متاع داول سيليس خلي يعطينا البرنامج متاع المهرجان كيفاش باش يكون اللي غدوة ان شاء الله يفتتح
0: إن شاء الله شكرا قبل ما نبدأ حبيت نتوجه بجزيل الشكر إذاعة إرم إف إم على هذه الاستضافة وعلى حقيقة على الدور الدائم في مواكبة الشأن الثقافي وخاصة في مدينة زاوية سوسة والبداية الانطلاق إن شاء الله مش يكون يوم 3 أوت يوم الاثنين غدا يوم الاثنين 3 أوت بمسابقة في حفظ القرآن والحقيقة المسابقة هذه حطينا لها ركن كبير في المهرجان وعطيناها قيمة كبيرة حتى في الجوائز فهمني
3: عطينا فكرة على الجوائز نتشجيع خاصة نحن نحب
0: والله مش الجوائز اللي حطيناها في مسابقة
3: صراحة احنا كزاوية نغيروا من مساكن ما شاء الله يعني خاصة في المسابقات الجوية الوطنية ديما تلقى الحفظة من مساكن فهنا قاعدين نحاول ويعطيكم الصحة على فكرة انه يعني تبدأ او يبدأ المهرجان بمسابقة لحفظ القرآن ويظلي فيها مشاركين من معتمدية الكل
0: من البلايس كل
3: من
0: البلايس كل تقريبا فوق 100 مشارك فهمني حاليا تو عنا جائزة إن شاء الله مش تكون عمرة للبقاع المقدسة بحول الله
3: ما شاء الله
0: كذلك عنا عديد جوائز القيمة الأخرى من ديزورديناتور وجوائز جوائز أخرى إن شاء الله
3: تقريبا توقتش فما من مشارك
5: عنا 100
0: تو تقريبا 100 ويمكن أكثر
3: واف
0: فهمني واحنا معناتها الحقيقه سكنا باب التسجيل
3: هما
0: برشا تو قاعدين يحبوا يسجلوا اكثر دونك قلت لك اليوم ان شاء الله نبداو نهار 3 اوت بمسابقه حفظ القران لها جوائز قيمه وقيمه فضايا الحقيقه حطينا ركن كبير في مهرجان هو اكثر مناسبه باش نبداو بها المهرجان بتاعنا هي حفظ القران و حفظه في قلوب أبنائنا واستثمار في أبنائنا ومستقبل مجتمعنا هذا إن شاء الله مش يكون نهار 3 أوت الاثنين 3 أوت الساعة 9 صباحا نفس اليوم الاثنين 3 أوت على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي بزاوية سوسة مش يكون الكرنفال كرنفال الحقيقة مش يكون التام نتاعو أنه تقريبا 90% أنه من زاوية سوسة من تقاليد زاوية سوسة من
3: بعض فولكلوري يعني احتفاء بالإرث أو الموروث الثقافي في المدينة
0: يوم قلت لك 3 أوت على الساعة 5:30 مساء بشارع 14 جانفي بزاوية سوسة عندنا يوم 4 و5 و6 أوت معرض الحرف برحبة زاوية سوسة بالبلاد العربي نتاع زاوية سوسة وهذه الحقيقة زي كما قلنا أنه محطة من محطات متاع مهرجان زاوية سوسة اللي ديما يكون فيها ركن قار أنه يكون عنا معرض الحرف شيكون موجود في رحبة زاوية سوسة في البلاد العربي كذلك هذه نهار 4 و5 و6 أوت يوم الخميس هذاك نهار 6 اوت يوم الخميس 6 اوت عنا سهرية الطرب والسلطنة مع ابن زاويه سوسة ابن الجهة مع الفنان الشاب شاهين صيف بملعب المدرسة الاعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات
3: هذا ابن يوم الجهة يعني
0: ابن الجهة
3: تقريبا جل الفقرات بابناء
0: مركزين على ابناء الجهة يوم الجمعة 7 اوت لنا موعد زادة مع امسية استثنائية من الضحك مع الفنان ياسين الصالحي في عرض بمسرحية باسم ما يضحكنيش هذا يمشي يكون إن شاء الله يوم الجمعة 7 أوت بملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية القصيبة وطريات كذلك يوم السبت 8 أوت وكما قلنا من الأول اللي حبينا نشاركوا كل الفئات في مهرجان سيدي بوزابية وكذلك والطفل عنده نصيبه من مهرجان سيدي بوزعبية وذاك ليش نهار السبت 8 أوت عنا سهرية مع نجوم الكرتون مع عمي سهيل مش يكون بالمدرسة الأعدادية كذلك بالزاوية والقصيبة وطريات نهار السبت 8 أوت يوم الأحد 9 أوت على الساعة السادسة الرابعة مساء كذلك من نصيب الأطفال من نصيب الشباب اليوم عنا نهار الأحد 9 أوت على الساعة الرابعة مساء بمدرسة الجمهورية مسابقة في الرسم مش يكون زادة كذلك فيها جواز قيمة وقيمة من وتنشيط مش يكون فيها زادة مش يكون فيها تنشيط للأطفال على الساعة الرابعة مساء
3: أنا روحت وبجاء تقريبا من جميع الفئات العمرية كبار وصغار
0: هذا يوم الأحد 9 أوت الرابعة مساء نفس اليوم الأحد 9 أوت على الساعة 6:30 مساء مش تكون فضاء للفكر والمعرفة والحوار مش يكون اليوم مش نستضيفه الأستاذ والدكتور عثمان البرهومي أحد أبرز الباحثين في التاريخ والحضارة في محاضرة بعنوان الولاية والسلاح بالساحل التونسي إن شاء الله مش تكون في مقام الولي صالح سيدي علي بوزعبير يوم الاثنين
5: هذه تقديم سي عبيد الخليفي
3: سي عبيد
5: وراهو لهنا نشكر ديما سي رضا مامي اللي هو المنظم الاساسي للسهريه
3: الاب الروح
0: الاب الروح
3: الاب الروح للامسيات الثقافيه في الزاويه
0: يوم الاثنين 10 اوت مازلنا مع الامسيات الثقافيه والعلميه ان شاء الله مش تكون امسيه ادبيه مميزه مع من تقديم الكاتب سي عمر العياشي كيف كيف زاد ابن الجهة وابن زاوية سوسة هي رواية باسم عبق الأولياء كذلك بمقام الولي صالح سيدي بوزعبية يوم الثلاثاء 11 أوت لأنه موعد مع سهرة حماسية وسهرة شبابية مع سهرات الراب مع الفنان جنجون شكون إن شاء الله بملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية القصيبة وطريات غي يوم ثلاثاء 11 أوت ويوم الختام مش يكون يوم الأربعاء 12 أوت
3: 12 أوت مع دورة
0: للمرحوم عبد الجليل بهلول في كرة القدم بملعب بوغازي بزاوية سوسة
5: هو مادام هلا الدورة مش تكون نهار 12 أوت الدورة هي فيها كات ماتش الحقيقة نظمناها على روح المرحوم سي عبد الجليل بهلول واللي ما يذكرش أعلام بلاده ما يذكره حتى حد معناتها احنا سي عبد الجليل خلى بصمة في البلاد وتعلمنا منه برشا حاجات هذاك علاش حبينا نخلدوا له اسمه في على الأقل باش تولي دورة كل عام وإن شاء الله العام الجاي باش تاخو أمبلور أكثر باش تكبر أكثر الدورة هذه دونك احنا عندنا ما ديماتش خلينا أول دورة قلنا خاش نعملوا ديماتش دي فيتيرون شكون زاوية سوسة باش تلعب ضد المستير معناتها اللي هو لي فيتيرون تاع المستير مش لعبة فيتيرون تاع قصيبة وعندنا زادة ايكيب من الجزائر ان شاء الله جايتنا وعندنا الماتش الاخراني باش يكون نهار التكريم مع النجم الرياضي الساحلي لي فيتيرون تاعهم وفي اليوم في نفس اليوم باش يكون تكريم المنظمات والعباد اللي خدمت معنا في المهرجان
3: يعني حابب تكون يكون مهرجان او تكون دوره متنوعه فيها البعد الثقافي
5: عملنا حاجه الأدبي. عملنا حاجه تشبه لنا وكهو معناتها نتاعنا معناتها بريتو ما
3: من ولاد الجهه من ابناء الجهه من
5: وان شاء الله
3: حاجه به انكم فما معناها وجوه اليوم باش تظهر هم ابناء الجهه يعني هذا هو الرهان
5: احنا الكبير احنا كل ما تواتي فرصه انه يكون فما منتوج لوكال رانا باش نركزوا عليه مهما يكون فهمتني
3: وان شاء الله المحلي
5: اكزاكتومون خاطر سينو ما قلت لك اللي كي ما تغزرش روحك وما تكبرش بروحك ما
3: يكبر بك حد هو التاريخ يعني
5: واحنا ما نش ناقصين تاريخ الحمد لله
3: الحمد لله ان شاء الله المستقبل
5: حاجه اخرى اللي هي
3: السكوب اللي وعدتنا بها
5: سيدي خاطر احنا توا هي دوره مهرجان سيدي بوزابيه توفى نهار 12 اوت الحقيقه احنا ما اعلناش على السهريه هذه اللي على خاطر كنا نشوفوا لي مويان باش نمولوها وكيف لقينا لي مويان دونك مشينا فيها ديريكتومون اللي هي سهره 13 اوت اللي هو بمناسبه عيد المراه معناتها باش تكون على هامش المهرجان
3: حاجه خاصه بالمراه
5: بحاجه خاصه بالمراه باش تكون سهريه 100% نساء سواري 100% فام وبش تكون الدخول فيها مجانا لنساء زاوية سوسة وكل نساء الجمهورية التونسية مرحبا بهم
3: مرحبا
5: بش تكون مع الفنانة نور قمر نهار 13 أوت بمناسبة عيد المرأة وهذا معناتها إعلان للناس كل كان
3: نسينا
5: دعوة للنسينا كل إنه نهار 13 أوت مرحبا بهم يكونوا حاضرين في المدى في فضاء المدرسة الإعدادية بزي وقصي بوثريت
3: شكرا ليك فراس دقار رئيس جمعية زاوية
5: الثقافة عندي كلمة
3: صغيرة خاطر ديما عنده ما يقول
5: لا واش نقول لك حاجة خاطر ما نجموش نتعداو من غير ما نشكروا الناس اللي وقفت معنا اللي هما الساعة نبداو بأعضاء معناتها الجمعية اللي هما حاركين والحقيقة واقفين معنا على الأخر من سيلياس من مدام ليلى بهنية من رؤوف
3: ميلي
5: من مدام دليلة من مدام دليلة
3: خليفة
5: الحقيقة زاد في كل الاتجاهات مدام خالد دليلة فهمتني مسؤولياتها وزيد الواحد وزاد
3: تحية لكل مسؤول يعني في
5: ما غير من ننسى وزاد الحقيقة دور كبير متاع نايب شاب يوسف التومي نخدموا مع بعضنا في كل شيء فهمتني احنا كمجلس محلي دو كاسكيتر انا مجلس محلي وجمعية الثقافة
3: دونك يعطيكم الصحة سي فراس
5: ميرسي بوكو وشكرا وان شاء الله
3: نرجعوا لك مرة
0: شكرا لك زاد فواعد شكر كبير زاد اللي كاتب عام
5: بلدية الزاوية
0: معنا فواعد زاد شكر كبير لمعتمد الجهة زاد سي عادل دويبي
3: إن شاء الله تكون دورة يا ربي موفقة وإن شاء الله أكيد نكون حاضرين في التغطية متاحة وإن شاء الله ديما الرهان هو
5: مشكركم أنتم زاد
3: بالطبيعة
5: راديو مساكن اللي أحد ما أعطيتونا الفرصة واللي بشكونوا موجودين معنا إن شاء الله
3: إن شاء الله شكرا لكم فراس دقار رئيس جمعية زاوية الثقافة وإلياس بوزعبية كتب عام جمعية نورتوني وشرفتوني موافقين إن شاء الله في دورة 31 لمهرجان سيدي بوزعبية بمدينة زاوية سوسة هذا شو كان عنا في فقرتنا لانفيتي
4: لانفيتي لانفيتي
3: مازلنا مواصلين المشوار في برنامجنا صباحية الويكاند مازلنا في انتظار اتصالاتكم تفاعلاتكم آرائكم واقتراحاتكم على الرقم 71-134-396 وكذلك مختلف تعليقاتكم تحت أفيش البرنامج صباحية الويكاند تلقاو على الباج أوفيسيال راديو رام اف ام خليكم في الاستماع عودة للأنغام راجعين بعد شوية

0: وحيد الميغان برجع لكم بعد شوية.
1: تقية الشهر على ميرم اف ام صيف سنين تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: بليسيتي
3: نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
2: ببليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: صبحية الميغان ترجع لكم بعد شوية.

0: أكيد ميغان ترجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: صبحية الويكاند على أرم أفام في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8:30 النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدى للموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8:30 النهار على أرم أفام.
4: 16 دقيقة بعد 11 مشوارنا مازال متواصل في صبحيتنا اليوم، صبحية الويكاند. صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا اللي اختاروا انهم يسمعونا سواء على البوندا فام 99.8 ولا كذلك اللي تسمعوا فينا كالعادة. تحية

0: عالمي لصداقة الحقيقة اللي شد انتباهي وخليني نختار هذا الموضوع هو كمية الأسف, كمية الأساء اللي لاحظتها من خلال التعليقات أو المنشورات للعديد من الأصدقاء أو من العديد من المتابعين. الناس كل تحكي على صداقة بلوعة, برشا تقول اللي ما عادش فما صداقة, وفما شكون يذكر واحد أو اثنين يقولوا وقفوا معايا في الشدة هو فقط من اعتبره صديق. فما شكون يرى أنه الأيام وزمن يغير معدن الأناس, ومن كنا نعتبره صديقا قد يصبح شخصا لا نعرفه. هيك علاش حبيت نعرف شو معناها صداقة, وكيفاش الإسلام حثنا على اختيار الأصدقاء, وما للصديق خاصة من حقوق علينا, وما له من حقوق, له من حقوق علينا, وما لنا من حقوق عليه. كذلك خطرها بصراحة كعلاقة يجب أن تكون علاقة مبنية على جملة من النقاط, ويا حبذا أكيد لو نخوض في هذا الموضوع مع أكيد سيرة أفضل الخلق الحبيب صلى الله عليه وسلم, كيفاش ارسم هالصورة الجميلة للصداقة مع المربية الفضلة لبشيرة المخيلين. نقولها أهلا وسهلا مدام بشيرة. أهلا
1: وسهلا بنتي هلا, يومك سعيد عليك وعلى المستمعين جميعا, وربي يبارك فيك.
0: أهلا آمين. صح. مدام بشيرة, ما زلنا اليوم نحكيه على صداقة.
1: الخير لا ينقطع هو في هذه الأمة, ولكن أصبحت هذه العلاقة تحقيقة كما تفضلتي بالذكر نادرا أن نجد صديق.
0: عملة نادرة
1: موجودون, ولكن بندرة, خلينا نقول باش نكونوا متفائلين باش نقولوا نادرين
0: نادرين, وهما بالحق ما أحوجنا ليهم, يعني خاطر خاصة مع تسارع يعني الحياة ونمط الحياة مع الغصرات الكثيرة مع الامتحانات والابتلاءات اللي يمر بها الإنسان, فدائما ما يحتاج لذلك السند, لا يحتاج لتلك الكلمة اللي طبطب عليه, وما بالك لو كان جي يعني من صديق من عبد قريب يعرفه ويعرف يعني تفاصيل حياته في بعض الأحيان. وكذلك حتى يعني في أوقات الخلاف والخصام ما أحوجنا للأصدقاء اللي يفارقونا بسلام, يعني مش يستغلوا أسرار بعضهم ومعناها يفضحونا أسرار بعضهم. فخلينا نعرف شنو هي الصداقة وكيفاش يعني نظمها الإسلام ونظمها الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الصداقة هي رابطة إنسانية اجتماعية أساسها ماذا؟ المودة والصدق, وهي مشتقة. أنت كي تسمع كلمة صديق أو صداقة دي الجذر الأصلي لهذه الكلمة الصدق, يعني هذه الحروف الثلاث. فالصدق في الود والصدق في النصيحة. وسمي الصديق صديق لأنه يصدق, يصدق في مودته في محبته كما تفضلت في نصيحته وقت الشدة وقت إذا ما تلقاش الصديق وقت الشدة وقت الأزمة وقت المرض وقت الاحتياج فمتى يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يلفت انتباهنا إلى ذلك بأنها الصداقة هي علاقة ضرورية, يعني تنجم تكون علاقة من أحد أفراد الأسرة ويكون في نفس الوقت صديق, ونجم يكون صديق يعني ليس من الأسرة. فالمؤمن كما يقول عليه الصلاة والسلام يألف ويؤلف, الانعزالية اللي توا أصبح شبابنا عليها ما هيش طبيعية. يقولك أني هني رايض راكح ما عنديش ما معناها خلنا بعد عن الناس, لا, أراه المؤمن الباهي معناها الصحيح هو اللي يألف ويؤلف. ويزيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الحقيقة معنى حديث مهم جدا يخلينا نراجع شوية, ولكن ما نسرعوش في اختيار الصديق, لأن الصديق هو مرآة أخيه. يعني المرآة يعني باش تكون وفية, هذه المرآة اللي موجود باش تعكسه يعني باش توضحه. فالمؤمن أخو المؤمن, احناها حتى كراه فيه عيوب لابد أن ينبهه إلى ذلك. احنا لا, احنا نحب الصديق اللي ديما هذه فئة من الناس دخلنا طول في المشاكل, احنا دو فئة من الناس معناها لا يقبل من صديقه أنه ينقده أو يقول له لا ما هوش كيكرة هو عندك ارتكب الخطأ الفلاني ولا, ولكن الحقيقة هو هذاك هو الصديق الصحيح هو اللي ينصحك. يقول ربي سبحانه وتعالى الأخي لا

0: ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ما ننساوش آية سورة الكهف، بسم الله ما شاء الله، يعني نعشقها هذه الآية الحقيقة، رائعة جدا. لو كان نعملها معناها في كواترو ونخليها يوميا ننظروا لها تنحيا بسلام. يقول ربي سبحانه وتعالى، شو محلاهم الكلمات القرآنية، قديش فيهم بلاغة عظيمة.
1: نعم.
0: واصبر نفسك، واصبر نفسك مع شكون؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هنا الآية صريحة في اختيارنا لمن نصاحب، وهذوك مش نشدوا رواحنا بحذاهم، يعني مش تكبش فيه بالدرجة.
1: نعم.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، شبيهم هذوما الناس يريدون وجهه. يعني مش طالب منك خاطرك عندك علاقات اجتماعية ولا عندك وجهة ولا عندك يعني بشي ياخو منك منفعة مادية، لا، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هنا الصورة واضحة في هذه الآية،
1: سبحان الله، تنظم علاقاتنا الكل هذه، سبحان الله.
0: أكيد أكيد، والصديق هو واحد من هذه العلاقات الحقيقة المهمة.
1: مهمة، نعم. يعني الحقيقة اليوم برشا عباد يختاروا أصدقائهم، يعني يقضيوا ساعات الحقيقة، ساعات معهم في النميمة، في الغيبة، في المكائد، في بعض الأحيان في بعض كما قلت أنت، يعني يقدم له النصيحة وينقضوا ويرجعوا للصواب، نلقى يزيد يشعله في نار ويزيد ذاك يقلب فيه وأعمل هكا وشك ما عملتش هكا وشك ما جاوبتش هكا. فالحقيقة
0: هذا عدو في صورة صديق.
1: نعم، لازم نردوا بيننا الحقيقة، خاطر هي يعني شعرة رقيقة جدا. يعني
0: الرجل على دين خليله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. وقليل فينا شكون ما تلياش ممن يبدون أصدقاء. صديق المنفعة راهو يظهر في أول موقف، يعني حاجته بقضية. صديق الكذب اللي يموه عليك ثم تكتشف معنى الكذب، ساعات بنفسك ساعات الواقع مع المعيشي يبينهولك. الصديق الثرثار اللي يعني ياخذك فقط باش يعدي وقايت ويفرغ كيما نقولوا احنا اللي في قلبه. الصديق السلبي وين يهز التليفون يتشكى، هاي الدنيا سخونه، هاي الضوقات، هاي الامراض، هاي يعني فقط ملامسته ليك لبس هذه السلبيات. وعندنا زاد الصديق الحسود، يعني كانك تعب اجتماعيا ولا صحيا وكذا، هو أو كمواصل في الصداقة، لكن في يوم ما تحسن ظروفك فيبدأ بالحسد. يعني موجودين الناس،
1: هو في بعض الأحيان اللي بشيرة يعني يقولك حتى نهايات أخلاق، يعني بعض الأحيان حتى نهاية الصداقة كما تفضلت أنت، معناها تجم تستمر تستمر لكن اتخالفنا أو ما بعدنا. فيظهر لي من حق الصديق أو من حق المرء على أخيه المسلم، خلينا نقول ما، أنه يحفظ له أسراره، أنه ما يهتكش الأسرار اللي يعرفهم أو الحاجات اللي اطلع عليهم في بيت صديقه أو في عادة صديقه أو في يعني تفاصيل بقى الحياة. كأنه يعني في أول خصام احنا اليوم نلقاو الناس تنشر يعني أسرار بعضها، تعاير بعضها البعض بما قبل أؤتمن يعني عليه.
0: نعم.
1: وهذا مؤلم.
0: هذه نقطة هامة وهامة جدا، وقاعدين حقيقة نراو فيها وبتسارع، يعني خاصة على مواقع معناها التواصل، ناس تنشر في صابونها معناها قدام الناس الكل، كما قلت تستغل هالنات ربما أو ضعف أو بعض العيوب الموجودة عند الناس، ومن منا ليس له عيوب، في أول زلة ينشر له صابون الكل. هذا يراه ميجيش، حتى وإن اختلفنا، حتى وإنه مش مكتب ربي أننا نبقى أصدقاء، ولكن نحفظ ود بعضنا. النبي صلى الله عليه وسلم راهو نصحنا، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. معناها قليل راهو أن تجد صاحب لله يحبك لوجه الله، يعني ما حشتوش لا بعلاقاتك ولا بأموالك ولا بمنصبك ولا حتى شيء. احنا تو كل واحد فينا كان يطلع على الهاتف نتاعه أو على أصدقائه وعلى التواصل تلقاهم بالآلاف. ولكن من هم الأصدقاء الحقيقيين؟ تلقاهم قلائل. تقولك عندي 5000 وعندي 8000 صديق، ولكن الصديق أنا هو الحقيقي هو الذي يصدقك. أنا ما نشوف نخرج من الجذر هذا الصاد والدال والقاف، هو الذي يصدقك ولا يكذب عليك. إن أحسنت يقول لك أحسن، وإن أخطأت يقول لك في وجهك. مش في صاحبك معناها ديما تقول له ديما تزين له، وهو الحقيقه ترى فيه ماشي فيها وانت لا. تو مثلا عندنا هي ظاهره الحقيقه ولينا نشاهدوا فيها على مواصل على مواقع التواصل الناس ولات بيتة ساكنة راقدة في التواصل الاجتماعي. يعني قهوتهم منشورة على التواصل، صغيراتهم وين هزهم للبحر ولا وكلوهم ونشون شربهم كيف كيف، معناه ميليقش الحقيقة هو التواصل الاجتماعي وهذه المواقع معناها لم معناها ما هيش معمولة الأشياء هذه. وحتى كي تجي تنصح ناس قال لي ودي بربي ما تهبطش صغيراتك ولا غطي لهم وجيهم ولا، يعني يخاف الانسان راهو العين معناها مش عيون الناس كل هذه التي تتصفح هذه الصفحات على نفس الدرجه من التقوى ومحبه الخير. معناها ماذا بيه الانسان ياخذ خطوه الى الوراء وينتقي هالاصدقاء هذوما راهو اش معناها لا تصاحب مؤمنا. والله كنا نقعد نحلوا حتى في هذا الحديث.
1: مش نقول لك ديجا شنو هي صفه الايمان اليوم؟
0: هي اخلاق المؤمنين اللي قلت انت اللي تو كنا نحكيوا عليها، هي الستر. خوي عندي زلاتي وعندي هني خوي تستر. وصلنا ولا ما وصلناش؟ المؤمن هذا يلزم فيه اوصاف المؤمنين، معاملات المؤمنين، مش اليوم اصحاب وضحك وخرجات ومشيات وكذا وغدوه تعاركنا اجي نحكي لكم هذيك راهي باهه وعلى معناها لا يليق.
1: صحيح
0: لا يليق، هذا ليس صديق. والصاحب راهو يلزم يكون صاحب مروءه. كان في صحفة العسل احنا اصحاب، وحتى كان صار تكدرت هذه العلاقه وتوقفت ديما المروءة هي اللي تطفو على السطح
1: تحفظ الود حتى يعني ها كل واحد
0: من النار. معناها الصفات هذه مش تاع انسان مؤمن معك اللي يخدعك او يغدرك او يصورك على غفله، ولا توا ظاهرت هذه يسجلك على غفله ويصورك معناها الحقيقه
1: او يستدرجك في الحديث ومن بعد يعمل كابتشور وتولي فتنه بالضبط. وتولي برشا الحقيقه مشاكل. لبشير لهنا هذا يقودنا السؤال، هل الصداقه حدود؟ يعني فما حدود نحترموها لازمنا باش نحافظوا على هالصداقه ونحافظوا كذلك حتى في بعض الاحيان على خصوصيتنا، خاطر اليوم برشا يقول لك وكانه يعني احنا في اللغه ديجا نقولوا الخايب يعدم على الباهي، تلما معناها تليعوا ولا توجعوا ولا تغدروا، يقول لك ما عادش فما باهي وما عادش فما اصحاب وما عاد نكلم حد، ويمشيوا نحو الانعزاليه نحو العزله نحو الفردانيه. كذلك فما شكون حتى اليوم يوصل يقول لك اني ما كنتش اناني وما اما طب شنو اللي اناني وشنو اللي خمم كان في روحي وما عادش يهمني حتى حد، ويصر حتى يؤلم او عباد بتعلت انه يحمي في روحه.
0: صحيح تو هو الكلام هذايا ولا يخفى على احد ان الاصدقاء الحقيقيين قلائل في هذا الزمان، وقلنا اللي هما عمله نادره، وقلنا اصحاب المروءه راهم قلوا صحيح ولكنهم موجودين. مش الانسان يسكر الباب نهائيا ويقول كلام ما عادش صديقه، لا ما زالت، ولكن ثم شروط راهو منذ البدايه من انسانيات ان هو احنا عندنا الصديق وصديقه او الصديقه صديقتها مش معناها يلزمهم يكونوا متطابقتين يعني عندهم نفس الطباع وعندهم نفس المحاور الكبرى متفقين عليها، ولكن تنجم تكون شخصيتي وشخصية صديقتي مختلفتين تماما. ولنا في تاريخنا معنا شخصيات متقابلة أو متباينة أو شخصيات مختلفة هم أصحاب على الأخ. بالطبيعة مش نقول لك معنا سيدنا أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذيك الصداقة فوق كل الصداقات. إن شاء الله يا ربي يسمح الوقت ونحكي نهار على هذه العلاقة اللي
1: هي علاقة يعني يشاك
0: ولا شبيه لها
1: يشاك الحبيب فيتألم أبو بكر يشرب الحبيب فيروى ويردوي أبو بكر
0: مش موصول هذا عمل مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم شنو يحب بل ينظر إلى عينين فيفهم ذلك الحقيقة. هذه هي الصداقة الحقيقية معناها ما يستناكش حتى تقول. لكن باش نعطيك أمثلة مثال آخر ربما احنا ما يخطرش على بالنا اللي هما أصدقاء اللي هما سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب. ليه كي تعمل هيك جرد ونعمل جدول لهذه الشخصية وتلك. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا رضي الله عنه هو رجل أسيف. ما معنى أسيف؟ يعني دمعته سريعة يعني بكاء
1: حساس. نعم.
0: فيوم الخلافة ماذا يفعل هذا الرجل الحكيم؟ يعرض الخلافة على سيدنا عمر بن الخطاب. اسمعي ماذا يقول له. نعم. يقول له أنت أقوى مني يا عمر، خذها معنى أنت حقيقة نتوقع أنك أنت باش تنجح فيها خير مني. اسمع الصديق ماذا يقول لصديقه. من هو عمر بن الخطاب؟ لا تخفى صفاته على أحد. نعم. هو الرجل القوي، هو الرجل الصارم. نعم. يعني لا يتراجع اسمعي ماذا قال. يقول له أنت أحق مني. يعني الناس تعرف مقامات بعضها. وكي ندرس السيرة يعني وسيرة هؤلاء العظماء يعني من أعظم ومن أنقى ومن أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذين الصاحبين اللي هما حاليا يعني بجانبه. يعني ما تلقاش ولكنهم شخصيتين مختلفتين وصحاب ويختلفوا. احنا توا نحكيوا على الصاحب ومشاكل تصير، مش معناها ما تصيرش راهي مشاكل بين الصحاب، راهي تصير وعادي جدا، ولكن ما نلوحوش بعضنا، ولكن ما نغدروش بعضنا، ولكن ما نمشيوش اسرار بعضنا. في يوم من الايام اختلف سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، فاغلظ سيدنا ابو بكر القول لسيدنا عمر، ترشش سيدنا عمر وخرج من ذلك المجلس ومشى يعني مروح لداره ما ردش عليه وخرج يجري. فبعد شويه فاق هيك سيدنا ابو بكر اللي هو اغلظ في القول له، يعني قواله في الدوزه كما نقول، خلط عليه للدار وقعد يدق عليه. فسيدنا عمر متغشش لم يفتح الباب، وهو في الطريق راجع سيدنا ابو بكر يعني مش مش يمشي يهز الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب يحل المشكله، ما يحبش يقعد يتعارك هو صح. قال يا رسول الله اغلطت له في القول كذا كذا، ولكن خلطت عليه. فبعد شويه بعد الطرق هذاك وعرف اللي صاحبي يدق عليه، سيدنا عمر قال تو هذا فعل نفعله، تو هيك صاحبي يدق عليا ونيا. فخرج وتوجه الى اين؟ الى الرحمه المهداه، الى سيدنا صلى الله عليه وسلم. فوجد أبا بكر هناك يعني سبقه. تو احنا بلغتنا احنا في زماننا انت ظلمتني وسبقت تشكي مني، هذه للوهلة الأولى. لكن لا، لو كنت تحاول معناها تلاحظ ان الوقت ما يسمحش تفاصيل القصة بالضبط، راهو تعجبين من عظمة هؤلاء ومن الصداقة الحقيقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه بالحديث سيدنا عمر بن الخطاب، قال له يا عمر أخوك صحيح أخطأ في حقك، لكن يخلط عليك ويدق عليك الباب، طالب منك السماح لا تفتح له، لا تفتح. قعد يلوم. تصور موقف سيدنا عمر، يعني قعد ذاب بالحشمة كما نقول. وإحنا شكون باش يصلح الوضع رغم أن النبي تغشش برشا؟ قال دعوا لي صاحبي، ما تغشوا ليش صاحبي. صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. ومن سماه بهذا الاسم؟ الله، الله سماه في القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا هالتيتر هذايا كيما نقولوا احنا، هالعنوان هذايا راهو رباني، راهو في القرآن يتلى إلى قيام الساعة. شكون باش يحل هالذيقة هذه وهالحشمة نتاع سيدنا أبو بكر؟ يجلسوا نتاع سيدنا عمر عفوا، يجلسوا سيدنا أبو بكر على ركبتيه يعني نتاع المتنازل نتاع، قال له يا رسول الله أنا أغضبته، أنا أغلظت عليه. وتسامحوا جماعة كل ورجعوا. الصدق شو اللي خلى هذوما الكل تصير بيناتهم؟ راهي المواقف عديده بيناتهم حتى بعد في حروب الرده وغيره وغيره. كي ندرس الاشياء هذه لازم ناخذوا هذا اللباس ونلبسوه احنا. تغششت من صديقتي نمشي لها ونواجه صديقتي، راه ما عجبتنيش فيك كذا، راه اسمع كل الكلام اللي هبطته راه ماهوش ما يليقش بيك، راه انت منزلتك كذا. ننصحوا بعضنا لكن نعرفوا كيفاش ننصحوا بعضنا.
1: وكيفاش نحميو هالعلاقه اللي بشيره؟ كيفاش اليوم هل فما يعني حاجات لازمنا ما اسرار بيوتنا مثلا ما نحكيوهاش للي يجي ما نطلعوش يعني اصدقائنا على بعض التفاصيل؟
0: اكيد فما تفاصيل ضيقه راه ما يلزمش يطلع عليها ولو الصديق الصدوق. يعني صحيح احنا اصحاب ولكن هناك نسبه مئويه لا يطلع عليها احد. علاش؟ خاطر الله يعلم. وهك ترى معناها احنا نحكيو على قامات عالية الصحابة هذوما وأعز الصحابة. عليه شنو اللي خليهم؟ الإخلاص. ما عندهمش نفاق، ما عندهمش مصالح، كلهم يسعوا باش يصلحوا بين بعضهم. احنا تو الصديقة تعكرت على المواقع نتاع التواصل الحقيقة، ما معناها ما قعدتش كيما قبل، وليت كل علاقات افتراضية. معناها تلقى ناس تشارك في الاهتمامات وفي الأفكار لكنها صديقة سطحية منعدمة. الأمان فيها ماهوش نحافظ عليها. عنا خطوط كبيرة مع بعضنا ولكن ديما كل واحد فينا عنده دايرته الضيقة اللي لا أسمح لنفسي أني أفشيها ولا ومن حول ضد الناس نسعى عليك. احنا توفى ناس اللي كي ما تعرفش عليك كل شيء تقاها متقلقة يعني، وتحاول حتى تدور في محيطك فلانة كذا علاش علاقاتها كذا، احكي لي على الدايرة الضيقة. ليه؟ كل واحد عنده مساحته اللي محتفظ بها لنفسه. ولا ندري الزمان يقولك ما يعجبك في الزمان كان طوله، والله يعلم. أنا ورينا كم من أصحاب يعني عشرات وعشرات سنين وبعد صابونهم تنشر في يوم على موقف يعني ولا على حركة بسيطة.
1: نعم، يعني هنا لازم حفظ الأسرار، حفظ كذلك أسرار البيوت ولو كان صديقا، وكذلك من حقه علينا أن نحظل أسراره حتى لو كان يعني اختلت العلاقة، فمن حق المؤمن على المؤمن أنه يحترم يعني أنه في يوم ما تقاسم معه، يعني نقول احنا حتى الرغيف تقاسم معه أسرار، تقاسم معه وقته. فكما يعني في خلاصة الصدق والإخلاص، النصيحة قلتنا وما أدراك ما النصيحة، يعني بالحكمة رفق لازمنا نوعي بعضنا وما نتغششوش من بعضنا، الوفاء وحفظ الأسرار، الوقوف مع الأصدقاء في الشدة والرخاء، والتعاون على البر والتقوى، والابتعاد عن المعاصي كما قلت لنا، يعني الأصدقاء وصديقك اللي يهزك لذكر الله، يهزك الحاجات الطيبة، مش لتعدي مع ساعات في النميمة وفي الغيبة وتعتبر يعني انه هذاك يدخل في باب الصداقة. هذا هو يعني تقريبا اللي فهمته لبشير.
0: نعم، وزمننا احنا الحقيقه الماديه تغطى لي والانفراديه تغطى لي والانعزاليه تغطى لي، ولكن ما يمنعش اللي يلزم الحقيقه يكون عنا صديق صادق اللي ياخذ بايدنا وقت الضعف، خاطر كل انسان يمر بلحظات ضعف، يمر بلحظات ابتلاءات، ما فيه باس يكون عنده صادق يرجع له، صديق يرجع له، لكن لابد ان يكون صادقا في مشاعره وفي نصحه. نكون معناها الحقيقة هو الوقت معناها محدود في هذا الموضوع، ولكن ما زال يتقال إن شاء الله في مناسبات.
1: سبحان الله، والإمام الشافعي يستحضر له بيت الشعر لما يقول سلام على دنيا إذا لم يكن فيها صديق صدوق، نعم صادق الوعد
0: منصف. الإمام الشافعي.
1: نعم الإمام الشافعي، إن شاء الله يا ربي يرزقنا بهالصديق الصدوق، وإن شاء الله نجتمع على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: نعم سبحان الله، آخر ما كنت أذكره لك هو ما ذكرتي، القلوب
1: عند بعضها، وإن شاء الله نلتقي.
0: نعم.
1: نلتقي،
0: هذه هي الصدق اللي تحس بيها ونحس بيك ونفهمك وتفهمني. إن شاء الله ربي يجعل لنا أصدقاء من هذا الطراز العالي. أمين. اللي مش معناه ما نتعاركوش، مش معناه ما نتغشوش، لا نتغشو على بعضنا، ولكن في النهاية نحبوا بعضنا ونحبوا الخير لبعضنا. اللهم اجعلنا ممن يألفون ويؤلفون.
1: أمين.
0: وربي يرزقنا أصدقاء صادقين سليمين الصدور، صادقين في الوعد، منصفين نصوحين، وهذا آخر ما أختم به. وربي يرزقنا إن شاء الله المحبة في الله، لأنه وجه الله هو أعظم ما يمكن أن نتعارف من أجله سبحانه وتعالى.
1: شكرا لك لبشيرة، نورتنا وشرفتنا في الصبحية. إن شاء الله ربي يرزقنا الصديق الصدوق اللي ينصفنا، اللي بالحق يخو بيدنا للخير. هذا شنو كان عنا في لانفيتي. احنا مازلنا مواصلين مشوارنا في صبحيتنا لليوم، مازلنا في انتظار اتصالاتكم، تفاعلاتكم، اراءكم واقتراحاتكم على 71 134 396، ومختلف تعليقاتكم تحت افيش البرنامج صبحيه الويكاند، تلقاوها على الباج اوفيسيال راديو رمفام. خليكم في الاستماع، خليكم عادين الموجه 99.8، راجعيننا.

0: الاشهار على نرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في ساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: صبحية الميقان ترجع لكم بعد شوية.

0: صباحية الويكاند مع هيلا بنجيمة.
1: 53 دقيقة بعد 11 7 دقائق مزيد في عمر صبحيتنا لليوم. إن شاء الله بيكون خفيف ظل عليكم إن شاء الله. حققنا الإضافة والمتعة أكيد نختموها مع التعليقات اللي وصلتنا تحت أفيش البرنامج صبحية الويكاند. مدام خديجة بوهليل تقول صباحكم ورد فل وياسمين ونهاركم سعيد إن شاء نهارك أسعد الأيام. مدام سميرة من مساكن صباح الخيرات والمسرات. سعاد رقيك حفصية صباح الأنوار. مدام منيرة بوزعبي تقول صباح الأنوار تحب تهني صديقتها ليلى عوني تقول في ألمانيا بمناسبة عيد ميلادها تقول لها كل عام وانت حية بألف خير.

صباح الخيرات والمسرات نجاة بابا. مدام سعاد حب تقدم أغنية صنديدة لأخواتها رشيدة وليلى حفصية وتتمنى لهم طول العمر في الخير وتقول لهم ربي يفضلكم.

كذلك نلقاو تعليق وصلنا من عند مامي جوري هكا الاسم، تحب تهني بنتها أميرة بمناسبة عيد ميلادها، تقول لها كل عام وانت حية بألف خير وربي يخليك ويطول في عمرك وإن شاء الله تفرح بنتك ياسمين.

صباح الخيرات مدام سوسن من مساكن، وكذلك رحيل غسان هكا اسم البروفيل. تحية ليك، تقول أنا على فكرة أني مدام. تحية ليك سيدتي، تكتبلنا اسمك باش كان هكا نوليون نديوك باسمك. شكرا ليك على التعليق، وإحنا أكيد ما زلنا مواصلين. سارة السكري تقول صباح الخيرات، صباح المسرات، تحب تترحم على أخوها منير السكري وتقول ربي يرحمك وينعمك وإن شاء الله في الجنة، الله يرحمه وإن شاء الله مقامه عالي في جوار الحبيب صلى الله عليه وسلم، ربي يرحم إن شاء الله جميع موتانا. فاطمة تحب تقدم تحية لولد أختها أمان الله بمناسبة عيد ميلاده، تقول إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير ونحبك برشا يروح خالتك.

عزيز بشيخ يقول صباح الخيرات والأنوار وإن شاء الله يومكم مبارك. إن شاء الله يومك مبارك. كذلك تحية المدام نبيلة قعلول بمناسبة عيد ميلادها، نقول لها كل عام وأنت حية بألف خير.

0: بلاغ للمترشحين لموسم الحج للسنة القادمة، رجاء للي تموا يعني تمموا التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية، رجاء أنهم يتصلوا بالوعاظ المحليين سواء هنا لمعتمدية مساكن إذا كان عنوان بطاقة التعريف مكتوب عليه معتمدية مساكن، أو يهز وصل الترشح متاعه نسخة من بطاقة التعريف للوعظ المحلي إذا كان هو مترشح جديد، أو إذا كان مطلبه قا يعني كي سجل قا إنه هو غير مصادق عليه، نجم يكون مترشح قديم وما هزش المطلب متاعه للوعظ وما تمتش المصادقة عليه، فإنه المطلب يبقى غير مصادق عليه. يعني لكل مترشح جديد رجاء أن يهز وصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف للوعظ المحلي، وكل مترشح قديم لموسم الحج وجدد مطلب وقاء اللي هو غير مصادق عليه نفس الشيء، يهز وصل الترشح متاعه مع نسخة من بطاقة تعريف للوعاظ المحليين، وإن شاء الله يا رب يكرم الجميع بزيارة بيته، وإن شاء الله نكونوا يا رب إن شاء الله من ضيوف وضيوف الرحمن إن شاء الله في موسم الحج لسنة 2027، وإن شاء الله يا رب يكرم الجميع بالطواف ببيته بزيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحتى اللي مش الحج يمشوا عمره إن شاء الله سيهاب، إن شاء الله يا رب يكرم الجميع، وإن شاء الله يا رب نكونوا في ضيافة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا وصلنا لختام مشوارنا في صبحيتنا اليوم، شكرا لك إيهاب براوي في الإخراج، هلا بنجيما معكم كانت كوتي ميكرو، غدوة إن شاء الله تجيكم الصوت الجميل من الباجي في النهار على أصباح، وبقى لي كان مش بنا لكم بقية متابعة رائقة لكافة برامجنا، نلتقي الأسبوع القادم إذا كان في العمر، بقية دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
1: صبحية الويكاند على رمفير في البرمجة الصيفية بنا أخرى من 8 نصف النهار، أخبار ومتابعات استضافات وحوارات وفقرات صيفية متنوعة مع اللي كانت عدل الموجة كل سبت وحد، وعيش جو الويكاند مع هيلة بن جيمة واسمع صبحية الويكاند من 8 نصف النهار على رمفير. تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على رمفم.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد، ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار، طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
1: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده، وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: الموسيقى نون ستوب على رمفام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيّت الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: رام فام
0: في ساكن
1: في سوسة
0: تونسنا.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام رمى فام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط بحثك وشت العيوني مقابل استيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج ستخيكتور مداحو ماليمينيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا يا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
2: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحث ستيك
3: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: مقيد الشهر على ميرام فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على درمتكم إيكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24-763-714. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديزابارتمون أو ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدانس إسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: إيه شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وأنا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هاي،
0: خذ عندك 27-812-925 ولا 25-455-777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.
1: بقية الشهر على rmfm. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27-198-888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: يعني يعطيكم العافية.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: RMFM.net
1: RMFM.net
0: بقية الشهار على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: Publicity
0: مع عقارات جلولو، من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم افهم. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8

0: ونت
1: ارم افهم ونت
0: مقيت الشهار على ليرم افهم كفي غستول لما ورا القاع المغطاة بمسكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23-104-660
2: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8

0: RMF.net.
1: RMF.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. لقية الإشهار على RMFM. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير. بيبليسيتي
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: صيف السنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: عسلامة يا مرا، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
5: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
4: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
5: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
4: قالت لك شي وين حالل؟
5: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحدك وشة العيوني مقابل ستيك.
4: اي عرفتها.
5: قالت لك يا حاج ستخيكتور متاعهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
4: يا مرا قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
5: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
4: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
5: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
6: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على 3 دبليو في ارم اف ام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: رقية الشهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية. بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. كي نقولوا قريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: الحمد لله.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام، راديو ارام افام، ارام افام ديما معاك، ديما معاك.

0: ستوديو سبور على RMFM ما يفوتك شيء.
1: مرحبا بكم الناس الكل في ستوديو سبور، العدد الجديد من هذه الحصة اللي نتابع فيها كل الأحداث الرياضية المحلية والوطنية كذلك العالمية. البداية نتاعنا باش تكون مش بكرة القدم، مش بكرة اليد، مش بكرة السلة، وبعد شوية إن شاء الله يلتحق بينا محللنا الفني فتح رويز باش نحكيه على كرة اليد والأحداث اللي صايرة في كرة اليد. لكن البداية باش تكون بالفن النبيل، نحكيه على رياضة الملاكمة. بحثينا أبطال تونس، أبطال مساكن في الملاكمة. رحبوا بنادي الملاكمة بمساكن، نبدأ بسي محمد بناب. سي محمد بناب مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين راديو مساكن.
1: إلى جانبي سي مراد الحويج بوهلي. سي مراد مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي حسام ومرحبا بمستمعين راديو مساكن.
1: أكيد نحكيه على أبطال تونس، أبطال نادي الملاكمة بمساكن. عنا ياسين مصباح. ياسين مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
1: عبدالعزيز ساسي مرحبا بك. عبدالعزيز أبطال كما قلنا أبطال تونس، كانت حصلوا ياسين مصباح كانت حصل على بطولة تونس في وزن 57 كيلوغرام بالفوز على ملاكم في الملعب التونسي. عبد العزيز ساسي في وزن 66 كيلوغرام كان فاز على الملاكم نادي رياض الأصفاقسي. سي محمد
2: دي الادوار النهائيه،
1: الادوار وصلوا نحكيوا على الادوار كيفاش وصلنا للفينال. اكيد ثم مقابلات قويه، مقابلات خضاء، لكن سي محمد نحكيه عن نادي الملاكمة بمساكن. الحاجة الباهية رينا الملاكمة قاعدة ترجع لمساكن.
2: إن شاء الله قاعدة ترجع بتضافر الجهود الحقيقة، معناها كائد
1: تضافر الجهود بتاعكم زادة كمدربين
2: احنا نخدموا في كفريق الحقيقة، معناها عائلة نادي الملاكمة بمساكن، عائلة مانيش نادي، معناها عائلة نخدموا في ظروف باهية تو الوقت الحاضر. الوليدات زاد معناه قاعدين يتبعوا، قاعدين منضبطين في الانترينمون، هذاك هو اللي جايب نتيجة الانضباط نتاعهم، وتو يسمعوا الكلام معناه مهمش فهمت. وزيد الإدارة الجديدة إن شاء الله اللي في أقرب وقت مش تتولى معناها إدارة النادي، اللي قاعدة عاملة مجهود كبير باش توفر لنا الظروف الملائمة باش نعملوا نتائج.
1: نحكيوا على إدارة جديدة، لكن الإدارة الجديدة قاعدة تخدم.
2: صحيح إدارة جديدة مازالت ما
1: تولدتش. هي نحكيوا عليها في الفرق معناتها، حتى ممكن
2: مازالت على الورق مازالت ما خذتش هي الجمعية، ما هي قاعدة تخدم.
1: قاعدة تعاون.
2: الإدارة القديمة عملت مجهود نتاعها، معناها مناش باش
1: خالد محجوب، تحية لي
2: تحية للإدارة القديمة الكل، معناها بما فيها خالد محجوب والأعضاء البقية، معناها خدموا، لكن فما كما نقولوا معناها الجمعية ماهيش ملك أشخاص، الأشخاص يجي وتمشي وتقعد ديما الجمعية.
1: ذيك الحاجة الباهية، ذيك الحاجة الاستمرارية موجودة في الجمعية. باسي مراد نادي الملاكمة بمساكن، يظلي سي محمد من اللي كان تابع هلال
2: الرياضي،
1: ثم التتويجات، ثم الألقاب، لقينا نفس التمشي، يظلي حافظ على ماشي في السكة الصحيحة.
3: ديما احنا مساكن معناها كين
1: ولادة معروفة بالباسكيت،
3: نتوجو
1: بالملاكمة،
3: نتوجو با انديفيديال وبا ليكيب، معناها ديما موجودين
1: حتى في الفريق اللي تحصل على المرتبة الثالثة. يظهر لي
2: حصلنا على المرتبة الثالثة جهوية ووطنية.
1: حاجة بها في الحقيقة كنت بحثين، يظهر لي عن يظهر لي
2: كان في الأوسط
1: في الأوسط
2: كان عنا بطل تونس هذا عبد الباسط
3: حفصية.
1: بارك الله. باهي نحكيو مع الأبطال نتاعنا وبعد نرجع لكم سي محمد سي مراد. باهي نبداو بياسين. ياسين كيفاش لقيت البطولة؟ قبل نحكيه على الفينال أكيد ثم مقابلات، المقابلات اللي خذتها قبل ما نحكيه حتى على البطولة الجهوية هذه اللي دارت في صفاقس، كيفاش التحقت بنادي الملاكمة بمساكن الساعة؟
4: الحق التحقت ما أنت شكون ما أنت يقرب لي قال على نادي الملاكمة بمساكن
1: ما أنت سيس قلنا على اسمه ما يعمل شيء،
4: اسمه يوسف بن حمود.
1: تحية لي
4: خالتي. هو قال عن نادي الملاكمة بمساكن،
1: هو ممكن كانت البداية بتاع البطل هو ايه،
4: هو معناتها الحق هو شجعني وكذا وقال لي مشينا مشي دخلت انا روحي انضبطت وكل شيء مع توجيه المدربين الفضل لهم كل شيء، ما وصلت البطولة وربحت.
1: قدش عمرك التحقت بنادي الملاكمة بمساكن؟
4: التحقت نذكرت بالضبط قدش عمري، ما نذكر في السيزيام ماني.
1: قدش عندك تو؟
4: عندي 5 سنين.
1: 5 سنين تبارك الله. كيفاش لقيت الجو في نادي الملاكمة بمساكن؟ المدربين، الإدارة،
4: المدربين بارك الله فيهم معناتها كعيب حاسبينك كولادهم الحمد لله، والحق معناتها كعائلة صراحة معناتها أصحاب وكل شيء وخيان وهذيك هي معناتها جو يدعمك باش تقدم.
1: والحقيقة كنت ممكن توجهت للمقر وين ترينيو في النادي الملاكمة بيمساكن وتحت الجرادان في الملعب الرجبي بيمساكن. الحقيقة أجواء ممتازة وممتازة جدا بين المدربين بين اللاعبين كما قلت أنت ياسين, أجواء عائلية تخليك بالحق
4: تقدم تحب تحب وتكمل وتواصل معناتها مجهودك وكل شيء.
1: والتتويج نتاعك هذا كيفاش جي ياسين يقول لي قبل ما نحكيوا على الملعب التونسي وملاكم الملعب التونسي ثم مقابله خذها كنت ممكن تراها انت صحاب
4: المقابله معناتها الاحسن مقابله خذتها معناتها في مسيرتي هي انه زيمي فينال مع واحد من سبورتيك الجنوب. هو الحق هو كبوكسير كان باهي وحتى معناتها حسيته معناتها كان نفسيا وكل شيء وتدريبين احسن من الفينال. هذاك هو معناتها
1: المقابله الاخيره الملعب مع ملاكم الملعب التونسي
4: هي مقابله جيده ومعناتها هو صحيح كان بوكسير فوز جارد هذاك هو اللي قلق فيه اما الحق فيزيك ما هو مشكل طيارك عليه البحث وانا معناتها بالتحمل قود.
1: مبروك عليك باهي عبد العزيز. عبد العزيز ساسي كيفاش البدايه كانت مع النادي الملاكم اللي بمساكن؟
5: والله يا بيت نادي معي مساكن وفي صغير كنت نحب البوكس دخلت نترينا في الصالة بعد يكتب شوية بشوية ولي دخلت مينين بديت نلعب في دي كومبيتيسيون دخلت نلعب في دي كومبيتيسيون بعد وصلت معنا كادي بش نلعب بطولة وطنية لعبت السنة معنا بطولة وطنية لعبت في اللانكار مع ملاكم الملعب التونسي انتصرت عليه وبعد في الدمي فينال لعبت مع ملاكم الأهلي المطري وزيدا انتصرت عليه وكان المباراة النهائي كانت مع ملاكم سي اس اس وكانت مباراة باهية وانتصرت زيدا فوزت البطولة.
1: باهي كيفاش لقيت البطولة هذه المستوى تاع البطولة والملاكمين اللي واجهتهم؟
5: والله الملاكمين تاع البطولة الوطنية كان المستوى نتاعهم أقوى من البطولة الجهوية خاطر من الأقوى لعباس في تونس الكل تلقى صعوبات أما تبدا محضر وكل تلقى روحك.
1: باهي عبد العزيز ظلي هذه البدايه خلينا نقولوا بالنسبه لعبد العزيز اساسي في نادي الملاكمه بمساكن وكبطل تونس اكيد باش تواصل على بنفس التماشي هذا باش نلقاوك ان شاء الله بطل تونس في مستويات اخرى وفي حتى في التوصن في شنو
2: التوصن في
1: الاصغر في الاكابر تكبر ان شاء الله نلقاوك بطل تونس. هاي
5: والله مازلنا نخدمه مازلت معنا بداية متاع المسيرة وبالانفيبات وبالخدمة يجي كل شيء معنا مازل صنف أواسط مازل صنف أكابر ومازلت معنا
1: مازل المستقبل قدام
5: مازل
1: تواصل بنفس الرياضة على الرياضة هذه الملاكمة راهي رياضة باهية كمل فيها عبد العزيز وإن شاء الله نشوفوك بطل وطني في الأكابر. سي محمد يظل لي باهي نلقاو في جيل جديد بالنسبة للملاكمة في مساكن يظل لي مستقبل واعد لهذه الرياضة في مدينتنا.
2: الحقيقة احنا قاعدين معناها ثم تواصل الأجيال معناها ديما عنا جديد ديما عنا الجمعية ولادة فهمت كل وين يمشي تمشي مجموعة
1: حتى صغيرات
2: عنا صغيرات عنا مجموعة كبيرة نتاع صغيرات الحقيقة قاعدين نكونوا في نواة للجمعية باش نجموا نكونوا معناها فريق أكابر خاطر هو ديما معناها النتائج ديما تحسب على الأكابر أكثر من الأصناف الأخرى فهمت كي تعمل نتائج في الأكابر.
1: لكن الحاجة الباهية يظلي سي محمد يظلي نادي الملاكمة بمساكن وعنده صغيرات موجودين متوجين أبطال باش يلقاهم موجودين في المستقبل في الأكابر.
2: في الأكابر احنا توقع قاعدين نبنيو باش نحضروا فريق الأكابر إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله المستقبل خير ان شاء الله ان شاء الله الجامعه جديده احنا تو حتى باش نعرض شويه الجامعه جديده
1: هي حاجه باهيه جامعه جديده وهي جديده
2: صحيح ان شاء الله وقعت انتخابات نهار 26 في جويليا للجامعه الجديده ان شاء الله الجامعه الجديده هذه تكون في المستوى خاطر الحقيقه عندي تو ما يقارب على 40 عام في الملاكمه عمري لا ريت جامعه كما اللي كانت موجوده قبل.
1: كيف اني نظرتكم للجامعه الجديده؟
2: الجامعه الجديده رئيس الجامعه الجديد اني نعرفه معناها وقت اللي اني كنت ملاكم هو كان رئيس جامعه قبل معناها في وقته كانت فما نتائج باهيه وكانت فما خدمه باهيه في الجامعه ان شاء الله يواصل ويعاود نفس اللي عملوا قبل معناها باش على الاقل ننهضوا شويه بالملاكمه الحقيقه في الاعوام الاخرانيه الملاكمه في تونس على النطاق الدولي طاحت على الاخر زين.
1: صحيح بس مراد نحكي ممكن الحاجة بها اللي تحسب للإطار الفني وللإدارة في نادي الملاكمة بي ام ساكن، ممكن انتم بديتوا من الأصناف الصغيرة، نلقاو متوجين، نلقاو حتى كي تمشي للقاعة اللي ترينو فيها نادي الملاكمة بي ام ساكن تبارك الله تلقى صغيرات حتى اللي عمرهم صغيرة برشا، معناتها 5 سنين و6 سنين، حاجة باهية، معناتها نخمو في المستقبل في نادي الملاكمة بي ام ساكن. صحيح الحاضر نتاعنا فيه تتويجات، والمستقبل ان شاء الله فيه اكثر تتويجات
3: ان شاء الله. احنا نخدموا برشا على الصغار، معناها كجمعية نكونوا ديما نعملوا ايكيب من الباز نتاعهم من المينيم، نبداو طالعين بهم لين نكونوا ان شاء الله نبنيوا ايكيب سينيور، خاطر كانت عندنا ايكيب كبيرة في السينيور والحقيقة معناها ماك تعرف الظروف يعني كلها خرجت.
1: كانوا ثم ملاكمين ممتازين،
3: كانوا عندنا برشا ملاكمين هنا،
2: معناها ديما قعدنا على مده 10 سنين ديما نتوجوا بمرتبه اولى كفريق في الجهه جهوي، ونعملوا زاده ترتيب وطني في الاكابر.
1: اي
3: قعد عندنا فراغ في الاكابر، معناها
1: عندكم تبارك الله عندكم
3: توك ان شاء الله. تو عاد عملنا ايكيب جديده خدمنا عليهم، وان شاء الله شنو وصلهم
1: تعب كبير يقول سي مراد باش وصلنا نلقاو
3: الطارق كيما هكا كيما يجي شيء بسهل، معناها كل شيء بالخدمه والانضباط، هما الاولاد الكل حقيقه منضبطين وملتزمين بقرايتهم وبخدمهم وبتدريباتهم
1: اكيد. ياسين وعبد العزيز، كيفاش لقيتوا النادي الملاكمة بي ام ساكن للمدربين نتاعكم؟ كيفاش كانت العلاقة نتاعكم مع المدربين يظهر سي محمد وسي مراد والإدارة بالنسبة لنادي الملاكمة بي ام ساكن؟ أكيد ممكن المساندة اللي لقيتوها من أو التأطير اللي لقيتوه داخل نادي الملاكمة بي ام ساكن هو اللي خلاكم نلقاوكم اليوم أبطال.
4: اجي نقول له ربي يبارككم هذا في صحتكم كل شيء، خاطركم زد ما دعموا فينا وفضلكم زد معناتها تعبين معنا كل شيء عاطين مجهودكم ونشكركم معناتها وبصراحه معناتها انتم كالعائل كأب وآباء معناتها اللي نحن زد في الصاله، وهذا هو معناتها كلامي يعني.
1: هي حاجه به الحقيقه كي نشوف العلاقه بين المدرب وبين اللاعب، معناتها فيها احترام كبير، فممكن كلمه توقالها ياسين نعتبروكم الاباء نتاعنا سي محمد وسي مراد، يظلي بالعلاقه هذه ممكن بالاجواء هذه ما تنجم تكون فيها كنت توجيت هيك ولا ياسين؟
4: الحمد لله فما كنت توجيت الباهي، معناتها مش كان انه عايز عملنا توجيت، فما غيرنا كما بسط وبسط حفصيه ونجم الدين حفصيه، فما حتى ريان الساسي أزد عمل تتويج حيوصل معناته في مستوى معناته وصل معناته الديمي فينال، وزد معناته بشوية اللي يوري إنه معناته الفضل المدربين وكل شيء هم الأطرف في اللاعبين.
1: أكيد هو راهو ياسين هما دوركم كبير أنتم صحيح كلاعبين دوركم كبير، تو كيما يوسف بن حمودة هكا ولا هو اللي غرمك بالرياضة هذه، أنت دورك كبير كبطل اليوم باش تغرم العباد الأخرى بالرياضة هذه باش تجي للملاكمة. ممكن سي محمد اللي نعرفوه على الملاكمة العباد الكل تعرف ثم برشا عنف في الملاكمة هذه، لكن هي رياضة نبيلة
2: الناس تشوفها فيها عنف،
1: ما هي في الظاهر
2: في التصنيف، التصنيف في الرياضات العنيفة مش هي الأولى، راهو فما رياضات أخرى مصنفة قبلها معناها في الرياضات العنيفة. ما احنا مانيش نحكي حتى على الرياضات الفردية ولا الرياضات القتالية، حتى في الرياضات الجماعية ثم رياضات كما نعرفش إن شاء الله ما يتغشش عليا كرة اليد وكرة الرجبي مصنفين قبلنا احنا في العنف معناها كرياضة عنيفة، فهمت؟ ما هي الحاجة الباهية في الملاكمة هي كونه شفت زوز ملاكمين في الحلبة تشوف قتال بعد ما توفى المقابلة يبوسوا بعضهم وياخذوا
1: هذيك الحاجة الباهية، مازالت محافظة عليها،
2: محافظة عليها الملاكمة، مازالت محافظة على الطابع هذاك نتاعها.
1: هاو من هنيا احنا كامل من الراديو ننصحوكم امشيوا نادي الملاكمة بي ام ساكن، الحقيقة تلقاو التأطير، تلقاو المدربين الكفاء في نادي الملاكمة بي ام ساكن، صغيراتكم من 5 سنين حتى يظل يوصل إلى كابر تلقاه في كل تحت الجرادان في نادي في الملعب الرجبي بي ام ساكن. صحيح هي خلينا نقولوا صغيرة شوية ممكن مقر التدريبات بالنسبة لنادي الملاكمة بي ام ساكن، لكن المقر ذاك خرج برشا أبطال، خرج أبطال في مساكن أبطال وطنيين، هاو اليوم نشوفوا في زوز أبطال خرجوا من المقر هذاك، وإن شاء الله مثال شو ينتج برشا أبطال فريق نادي الملاكمة بمساكن. بي عبد العزيز العلاقة الممتازة، خلينا نفس السؤال، العلاقة الممتازة بين اللاعبين والإطار الفني كذلك الإدارة، يظهر خليكم اليوم أبطال تونس، كيفاش تتراها العلاقة بينكم وبين كلاعبين وبينكم بين الإدارة والإطار الفني؟
5: والله احنا نترينيهم انا كل يوم، وانا بالنسبة لأصحابنا في الصالة وانا كل أخوات نتعاملوا انا ونعاون بعضنا كل، وبالنسبة للمدربين هم عندهم فضل كبير، وانا بشخصنا البلاصة هذه وانا تعبوا علينا وعلمونا وانا باش نطلعوا أبطال، عندهم فضل كبير على الأخ.
1: أكيد. هي المدربين أنت دربت عند شكون بالضبط؟
5: دربت عند سحبيب السكلي، سمو محمد بوناب، سمو منصف محجوب، سمو
1: مراد،
5: سمو منصف سحبيب، وسمو محمد.
1: مش خليتها؟
5: أربعة.
1: ترنيت عند يظل الملاكمة هذوما كيت
5: بديت باش نتعلم عند سامر كشار.
1: هاي سامر كشار، هاي هو يظل عمر كشاط موجود حتى في باش يكون موجود،
2: بل هو كان مدرب معنا، هو ولد الجمعيه، هو ولد الملاكمه ولد الجمعيه، هو كان مدرب معنا ما في المده هذه، خير باش يمشي للاداره معنا، حب
1: باش يكون اداري،
2: يكون اداري
1: هو الحقيقه، هو مازال حتى ما مازال باش يكون في الهيئه الجديده ولا
2: ان شاء الله راهو انسان باش يكون اداري في نادي، يكون ولد الدومين ديما خير، راه يكون عامل خاطر باش يحس بالملاكمين ويحس معناه شنو يحبوا الملاكمين، لازم يكون ولد ملاكمة، لازم يكون عامل ملاكمة باش يحس، باش ينجم يوفر لهم اللي هو معناه في وقت من الاوقات ينجم يكون هو متوفر روش، هو يحب يوفر طول الملاكمين.
1: صحيح،
2: فهمت.
1: مي عبد العزيز نكملوا معك. عبد العزيز يقول لي اللي راه الملاكمه يراه المقابلات، يقول لك هذه مقابلات فيها برشا عنف، انت اكيد باش تنصح العباد باش تجي للملاكمه، راه الملاكمه مش عنف، خلينا نقول
5: الملاكمه لعبه ذكاء ساعه قبل ما تكون عنف، مش كل شيء معنا العنيف ديما يربح، ساعات ثقيل يربح، ساعات الخادم اكثر معنا فيزيك وتكنيك اكثر يربح، ومعنى الملاكمة عندها برشا حوايج امتيازات، معنى تقوي لك الذهن متاعك، مش كان تقوي لك العضلات، معنى عندها برشا حوايج اخرين بخلاف العنف اللي اخذين عليها فكرة غلط.
1: هاي احنا من واجبنا نصلحوا لهم الفكرة هذه، هيك ولا سي محمد؟
2: صحيح،
1: اكيد.
2: اسم الفن النبيل،
1: الفن النبيل، اكيد الفن النبيل. عبد العزيز اكيد انت مع ثم صغيرات الحقيقه يترنى، وغادي انت وياسين يظهر لي تو دوركم باش تاخذوا، اكيد انتم ابطال في الصنف نتاعكم، لكن باش تاخذوا شويه مشعل، باش ترتحوا شويه المدربين سي محمد وسي مراد، تخليهم ممكن يتفرغوا لحاجات اخرى في نادي الملاكمه بمساكن، ممكن ابطال في نفس الصنف نتاعكم او في الصنف الاوسط، تتلهوا بك الصغيرات باش تزرعوا فهم حب الرياضه، حب رياضه الملاكمه، باش توريوهم باش ممكن هما تو باش تكونوا انتوما القدوه نتاعهم.
5: والله المدربين نتاعنا معنا مازال نجموا يعطيونا اكثر، واحنا مازال وقت
1: مازالوا يعطيوكم لكم لكن نحكيوا للصغار
5: هذوك، تعلمنا نجموا نوريو للصغار معنا الحاجه اللي تعلمناها، نجموا نوريو للصغار في دوم حاجه باهيه معنا،
4: من
5: مازال نقصوا الخبره،
1: اكيد الخبره تكتسبوها من عند المدربين نتاعكم، وهذيك ممكن اللي تعلموه تعطيوه للصغيرات هذوك،
4: قد ما نتعلموا قد ما نزيدوا نكسبوا خبره اكثر منهم، خاطر عندهم بصراحه كارير عامين كارير سمع كبير وبرشا وكل شيء، كل ما نزيدوا نتعمقوا اكثر كل ما نزيدوا نكسبوا معناتها تاريخ معاهم، وهذيك حاجه باهيه، وزاد نجموا ننفعوا معنا الصغار وكل شيء، ما نقعدوا ديما صغار قدامهم.
1: اكيد. شو من الاصناف الموجوده سي محمد؟
2: عندنا الوقت الحاضر عندنا صنف الاداني،
1: تو صنف الصغر والواسط هذوما ابطال في تونس، هذوما تهنينا عليهم. اي
2: صنف الاكابر الحقيقه كانوا عندنا معناها ملاكمين صنف الاكابر، مي ما عملناش بهم نتائج على خاطر هما ديجا معناها دخلوا كبار للملاكمه، راهي الملاكمه يلزم من صغره باش تكون ملاكم باهي، لازمك تدخل من صغره وتخوى بجديه الملاكمه من صغره، فهمت؟ تدخل كبير مش تلقى الملاكمين اللي في الصنف نتاعهم، مش يلقاهم عندهم 5-6 سنين اقل حاجه يترناو، مش باش يلقى ما ينجمش يعمل نتائج معاهم. قبلنا وليدات معناها في الصنف الاكابر شاركنا بهم في البطوله الجهويه، لكن ما نجمناش
1: هما كانوا ثم زوز، كانوا ثم الهلال ديربي مساكن الملاكمة وثم نادي الملاكمة بمساكن هيك ولا؟
2: في وقت من الأوقات احنا نادي الملاكمة مساكن هو فرع الملاكمة في الهلال خرجنا صحيح. جمعية وحدنا من بعد رجع الفرع النادي الهلال فرع الهلال رجع نشط ومن بعد وقعت حادثة الحقيقة على جراء الحادثة هذيك طول الفرع مجمد معناه الهلال قعد نادي الملاكمة هي موجودة تو نادي الملاكمة مساكن
1: معناها هما يكملوا بعضهم
2: يكملوا بعضهم احنا في وقت من الأوقات نترينيو فرد سالق ترينينا مع بعضنا معنا نادي الملاكمة والهلال ترينينا مع بعضنا ميزوز جمعيات
1: واضح بيه نمشي الفصل الشهر مفهما نرجع
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net مقيد الشهر على رمفام مع عقارات جلولو من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بيلا زور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3 وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت بوبليسيتي مقيد الشهر على نرم فام مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في مساكن طريق 30 وعلى البحر في هيرجلا وفي القروان الزربية بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-000 وإلا 93-290-99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام
0: أرام فام
7: في مساكن
0: في سوسة
7: والمنستير
0: على 99.8
7: على 99.8

0: ونتائج حينية. ستوديو سبور على RMFM، ما يفوتك شيء.
1: رجعكم من جديد في ستوديو سبور، نواصل نحكيو على نادي الملاكمة بمساكن وتتويجات فريق نادي الملاكمة بمساكن اللي كان ضيف يظهر لي بحذانا في زوزة سابيع التالي هكا ولاسي محمد تتويج الأواسط عبد الباسط يظهر لي هكا
2: عبد الباسط حفصية
1: بطل تونس اليوم تبارك الله عنا زوزة بطل جدد. شنحكيو سي مراد ممكن على النادي الملاكمة بمساكن، حكينا على الاستمرارية في من ناحية الإدارة في نادي الملاكمة بمساكن، لكن الأهم أكيد هو مهم الإدارة تكون ثم استمرارية، لكن الأهم كونه ثم مدربين ثم استمرارية من حيث المدربين سي محمد سي مراد سي منصف سي حبيب يظهر لي كما نقول الكبارات على الملاكمة ديما موجودين في مهما تغيرت الإدارة تغير الإدارات، لكن الكبارات على الملاكمة ديما موجودين.
3: احنا ديما لحمة واحدة مع بعضنا كإطار فني، ديما معنا نكملوا بعضنا.
1: لقيت الصعوبات مراد نحكي لك على الملاكمة في مساكن، لقيت الصعوبات من في الإدارة ممكن بعد شوية إن شاء الله باش نحكيو على المقر اللي ماذا بينا إن شاء الله أو قاعدين نشوفوا النادي الملاكمة بمساكن، الرياضة اللي مشرفة مدينة مساكن وطنيا تنتج عديد الأبطال تقريبا في كل صنف عندها زوز أبطال، ماذا بينا نتلهاو بالرياضة هذه وقبل ما نعملوا أي مشروع قاعة متعددة الاختصاصات أو أي قاعة، ماذا بينا نعملوا دراسة للمشروع هذا نعرفوا شكون شي استغل القاعة هذيك، نشوفوا في قاعة الألعاب الفردية في مدينة مساكن القاعة الجديدة نادي الملاكمة بمساكن مهاشي قاعد يستغل فيها، عديد ممكن الأسئلة تتطرح للسلطات المحلية إن شاء الله نلقاو مقر يليق، هو المقر الحقيقة اللي موجود تو يليق خلينا نقولوا بنادي الملاكمة بمساكن وانتج عديد الأبطال، لكن ماذا بينا العدد اللي نلقاه موجودين قاعدين يتدربوا في نادي الملاكمة يتضعف أكثر وأكثر، هذاك علاش لازمه المقر يكبر شوية أكل
3: حقيقة يلزمنا مقر إن شاء الله يوفرونا مقر وين استاد مساكن يعطيونا
1: معناتها موجود عندكم انتم
3: هو احنا عندنا موجود المقر مازالت الموافقة ما صارتش
1: وين بالضبط
3: تحت الجرادان واستاد مساكن
1: هاي
3: على الكيس هذاك
1: هاي
3: هذيك ان شاء الله في البرنامج
1: اكبر اكبر من
3: اكبر اكبر برشا في البرنامج باش ان شاء الله يوفروا لنا ونخدموها نعملها صالة ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله معناتها الطلب نتاعكم موافقين عليه ولا
3: والله الحقيقه هو موافقين ومش موافقين
1: كيفاش
3: مازالت معناها الامور
1: اي سي مراد خلينا نكونوا واضحين هو اسمه المركب مش الملعب البلدي بمساكن، ممكن التسميه اللي من فوق اسمه الملعب البلدي بمساكن لكن التسميه الحقيقيه المركب الرياضي بمساكن، المركب معناته مش تلقاه يلم كره القدم كهو تنجم تلم به برشا رياضات اخرى، مركب رياضي فيه الملاكم علاش لا فيه التيكواندو نعرفوا يظهر لي هلال مساكن عندها الكاراتيه يظهر لي التيكواندو نعرفش
2: في الهلال ولا أي.
1: ولا حتى جمعيات اخرى
2: جمعيات اخرى
3: اي
1: معطي يلم الرياضات الكل حاجه باهي كي نشوفوا بلاصه بارك تلم عديد الابطال تلم في كره القدم وتلم الملاكمه يظل ان شاء الله الطلب نتاعكم يلقى الموافقه من السلطات المحليه
2: ان شاء الله
1: سيما.
2: ان شاء الله ان شاء الله احنا الطلب الاول معناه للنادي الملاكمه هو قاعه اختصاص معناه لازم يكون الملاكمه لازم يكون عندها قاعه خاصه بالملاكمه نجموش نترينا وإحنا في قاعة ما فيهاش حلبة متاع ملاكمة
1: صحيح
2: نجم تترينا ميمت معناها
1: باش نحاها ذول الحلبة هذيك تطلب برشا وقت
2: تطلب وقت مالي تركيب وتنحي متاعها معناها باش تركب وتنحي
1: هذاك علاش ممكن العدم استغلال القاعة القاعة للعب فردية
2: هذاك علاش يلزم يكون عنا قاعة اختصاص معناها قاعة خاصة بالملاكمة يلزم الرينج يكون منصوب فيها على طول معناها باش الملاكمين يتدربوا في ظروف المقابلات خاطر الملاكم إذا كان يترنى في إسباس محلول معناها مسيب نهار المقابل مش يلقى روحه محصور في حلبة معناها بين أربع حبال مش يلقى صعوبة يزم يترنى في نفس الظروف اللي مش يلعب فيها هذا كان لش يزم يكون عنا معناها قاعة فيها حلبة متاع ملاكمة
1: بين نفس السؤال سي مراد الاستمرارية في الإطار الفني بالنسبة للنادي الملاكمة بمساكن يظهر لي هو اللي خلينا اليوم نشوفه أبطال في الأواسط وفي الصغر وعلى شيء إن شاء الله مستقبلا في الأكبر
2: والله احنا كإطار فني، الإطار فني قاعدين كيفاش ناخذوا في المشعل على بعضنا. معناها اني اول ما دخلت للملاكمه نلقى سي عثمان الصغير ومعاه سلاح بيب، بعد دخل معاهم منصف محجوب، بعد دخلت معاهم اني، بعد سي عثمان خرج جاو بعد اولادنا كيما مراد ترينا عندي توها ويريني معايا ماركو الشاط كيف كيف. هذيك الحاجه الباهيه في الملاكمه في مساكن كون ولاد الملاكمه هم اللي ياخذوا الفريق ديما.
1: نذكروا ذولي مراد هو كان ملاكم يظل حد ملاكم. نفس الواحد انت وعمر ولا
2: مراد اكبر شوي؟
3: اكبر شوي
2: مراد وعمر ترينا عندي مثلا عندي يعني وسحبي معناه والمنصف فهمت ديما معناه ناخذ المشعل على بعضنا.
1: وهذيك حاجه باهيه،
2: هذيك الحاجه باهيه ولاد الملاكمه يقعدوا ديما لاهم بالملاكمه معناها في مساكن.
1: والكبارات هما القدوه اللي موجودين سي منصف وسي عثمان الكل والكل موجودين هما في بالتعطير نتاعهم. به نرجع للابطال نتاعنا ياسين، فعلى مستوى دراسي كيف الاحوال؟
4: على مستوى دراسي صحيح متوسط معناتها 12 ونص معدل.
1: اي فينا سنه تقرا سنه
4: يعني تحول دوزيام
1: هاي
4: هذاك هي معناتها. بصراحه عندي نقص في بعض المواد كيما اللغات، مانيش زايد في اللغات عندي عندي اما في المواد العلميه باهي
1: باهي. اللغات هون نقول لك اللغات تفيدك نهار اخر كي نحكيو على عالميه في الملاكمه باش تمشي البطولات عالميه يظهر يلزمك اللغات يلزمك
4: ما فهمتك اني اتحمل باهي في اللغات في العلميه مادة فيزيك مات
1: وتحمل باهي
4: اما في اللغات في المواد اللغويه مانيش كل حاجه الطياره برشا بصراحه الفرنسيه والله كلها.
1: اي هو باهي راهو باش نشوفوا الرياضي الممتاز ياسين هو اللي يعرف ممكن يكون ناجح في قرايته اكيد تبارك الله 12 ماهوش الحقيقه باهي بالنسبه ليك ياسين اكيد باهي في القرايه وباهي في الرياضه كيما نراوك متميز وبطل في على مستوى الرياضي وعلى مستوى الملاكمه. ان شاء الله نراوك في الدراسه نتاعك زاده متالق ومتميز ومتوسط.
4: عشك
1: باهي لشكون نرجعوا لياسين باهي نرجعوا لعبد العزيز. عبد العزيز ساسي، عبد العزيز على مستوى دراسي كيفاش الساعه؟
5: والله الحمد لله ربي موفق للمستوى الدراسي جبت 14 معدل تحولت سنه ثانيه علوم اعلاميه
1: حاجه باهي.
5: وراه الملاكم لازم يكون يوفق بين السبور نتاعو بين السبور
1: والدراسه
5: والدراسه كما يحط هدف في الملاكم لازم زاد يحط هدف في الدراسه.
1: عندك هدف اكيد باش توصل له في الدراسه اكيد في الملاكمه. بين الهدف نتاعك في الملاكمه واش توصل؟ شنو الهدف اللي حاطه في؟
5: والله ان شاء الله بعد البطوله الوطنيه نجم نمشيو المنتخب ان شاء الله معنا كان يوفرنا الفرصه ونفرض روحي معنا في مقابلات في الانترناسيونال.
1: باهي هو سي محمد شيقة استدعاهم للمنتخب ولا مازال ولا؟
2: اي هو المشكله نتاع المنتخب في الوقت الحاضر هو كونه كما قلت لك الجامعه اللي كانت قبل ما عندهاش ما تنجمش توفر الاعاشه والاقامه للملاكمين للمنتخب الوطني تعمل في دي ستاج اكسترن، ستاج اكسترن يجيو يترينوا ويروحوا. ما تنجمش انت تستدعى معنا كجامعه ولا كفريق وطني ما تنجمش تستدعاهم ملاكمين من الوسط ولا من الجنوب باش يترينوا في تونس ويروحوا كل يوم. هذاك علاش قاعدين المنتخب متكون كامل من ملاكمين من العاصمه.
1: صحيح.
2: ثم ملاكمين صحيح من الجنوب مي هما مضحين يولي يكري في دار في تونس ولا يمشي يتصرف يلقى وين يسكن باش ينجم يلتحق بالمنتخب. ان شاء الله الجامعه هذه تو جديده ان شاء الله تولي توفر كما كانت قبل معناها تعمل تربصات مغلقه وتستدعى الملاكمين من جميع الجهات معناها من الجمهورية كاملة ويوفروا لهم مقر ويسكنوا ويعملوا استاجات مغلقة وإن شاء الله يكون يعطيوا فرصة للملاكمين متاعنا معناها اللي هزوا بطولات
1: أكيد.
2: ولادنا إن شاء الله يكونوا في المستوى معناها يعني نعرف ولادنا كان يستدعوهم المنتخب ينجموا يوصلوا يمشوا الماء أبعد معناها
1: ممكن يمشيوا ممكن يستدعوا الأبطال للمنتخب اكيد ممكن نادي الملاكمه بيمسك باش يكون عنده نصيب
2: وافر. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: اكيد ان شاء الله نشوفكم في المنتخب ان شاء الله نشوفكم متالقين على مستوى عالمي على مستوى وطني الحقيقه صحيح. خلينا نقولوا كل الصف نتاعكم ان شاء الله تواصلوا في الاكابر والاواسط مستقبلا. سيبورات اكيد نحكيوا على التتويج هذايا اكيد التتويج ممكن انتم كمدربين ميزتوا ممكن عندكم ابطال جدد ممكن قاعدين مستقبلا في اصناف في أصناف أخرى أكيد رينا لواسط رينا لصغر أكيد العمل في الإطار الفني باش يتواصل من أجل خلينا نرجعه ونرجع الرياضة هذه رياضة الملاكمة اللي كانت مشهورة بها مدينة مساكن كانت تقريبا من الرياضات اللي معروفة بها مدينة مساكن باش نرجعوا لها الإشعاع نتاعها.
3: احنا بطبيعة كل مدرب يطمح باش يكون عنده أبطال متميزين ديما متفوقين في جميع الأصناف وديما مساكن معناها نحبها في المراتب الأولى بين من أبرز الجمعيات في تونس معناها.
1: وراها يا مراد ليش صعبة المهمة بالنسبة لكم كإطار الفني يظل في كل صنف على أبطال يظل الجمهور في مساكن وحبة هذه الرياضة باش تقريبا يطالبوكم التتويجات
3: إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله نرجعوا لعبتنا في مساكن عنا دورة ديما نعملها في مساكن معنا إن شاء الله نرجعها ونعملوا الدورة هذه ونظمها تنظيم باهي
1: دورة وطنية ودورة شو
3: دورة وطنية
2: دورة وطنية كنا نظمها قبل تعصي رمضان كشيش الحاج كشيش نقوله احنا قبل كان ثم دورة باسمه هو معناه كانت كل عام تتعمل في شهر أفريل إن شاء الله نرجعوا
1: وين تقام في القاعة المغطاة
2: وعملناها ساعات في
3: قدام المعتمدية
2: قدام معتمدية في وقت من الأوقات عملناها قدام معتمدية في الهواء الطلق
1: نذكر هاي
2: ان شاء الله نرجعها الدوره هذه نولي كل عام نظموها دوره دول معناها وطنيه احنا جينا
1: المشاركة بالفرق
2: وطنيه
1: به نحكيوا على الافاق ممكن الرياضه مستقبلا كيفاش نبداو ناخذوا ممكن هي باش تكون كلمه الختام بالنسبه لكم في الموضوع النادي الملاكمه بمساكن افاق هذه الرياضه في مدينه مساكن وكيفاش تشوفها ممكن سي محمد اكيد اللي يحب كذلك يلتحق بنادي الملاكمه بمساكن كيفاش يلتحق وين بالضبط ووقتاش
2: اللي يحب يلتحق بنادي الملاكمه بمساكن مقر نتاعنا الحالي هو ملعب الرجبي وأوقات التدريب يوميا من 7 متى العشية نبدأ التدريب يوميا ما عدا سبت لحد فهمت والأفاق متاعنا إن شاء الله احنا نطمحوا باش
1: مع الهيئة الجديدة خصوصا
2: مع الهيئة الجديدة الحقيقة وعدتنا باش توفر لنا كل الظروف الملائمة باش نعمل
1: الهيئة الجديدة برئاسة شكون
2: برئاسة سي محمد بريري
1: تحية لي هاي
2: تحية لي وتحية للهيئة القديمة الحقيقة ما قصروش هم عملوا مجهودهم على اللي نجموا يعملوه عملوه فهمت وديما احنا نقولوا المال قوام
1: العمل
2: ان شاء الله سي محمد بريري مع الهيئة الجديدة وعدنا باش يوفر لنا الظروف الكل باش نعملوا النتائج اللي نحبوا عليها اللي نطمحوا لها وان شاء الله احنا كهيئة كإطار فني نعملوا اللي علينا معناها ما نقصروش والوليدات كيف كيف منضبطين ويسمعوا الكلام معناها وقاعدين معناها معاونيننا برشا في التدريبات معناها ماهوش ما فهمت وان شاء الله المستقبل به ان شاء الله
1: ان شاء الله مستقبل خير من الحاضر بالنسبه لنادي الملاكمه بمساكن نفس السؤال لسيمورا الافاق ممكن الملاكمه بمساكن كيفاش تراو الملاكمه مستقبلا خصوصا كما قلنا مع الهيئه المديره الجديده كما قال يظل فهمنا المساج لسي محمد بناب المال قوام العمل
3: بطبيعه المال قوام العمل وكي العبد يلقى معناها ظروف متوفر فيهم ينجم يخدم ويعطي البلوس للزاتليات نتاعو ويوفر لهم معناها كله فوق النجاح
1: باش نشوفوا مبطل كيما ياسين وكيما عبد العزيز باه ناخذوا كلمه مع الابطال كلمه الختام ياسين اكيد ثم شكون هاونك ثم شكون شجعك في الرياضه هذه في الوسط العائلي نتاعك في الاصدقاء نتاعك في المدربين خلي لك كلمه الختام توجه لهم
4: والله نشكر اول حاجه الحمد لله ونشكر ثاني ونشكر معناتها المدربين اللي داموا فينا عاطين معناتها حياتهم وكل شيء مضحينا لحياتهم في جيو يدربونا ونشكر معناتها الداعمين تاع النادي من اسم محمد البريري ونشكر معناتها كل اي انسان دعمني معناتها سواء عائلتي سواء اصحابي ما بدي
1: عبد العزيز
5: والله يرجع ربي والناس اللي عاونتنا معنا كيما العائله يشجعوك فما المدربين زاد اللي عطوا مجهودات كبيره وضحوا معنا باش وصلنا للشيء هذايا وفما الاستاذ محمد بريري عطانا ظروف باهيه ومعنا في ديبلاسمونات في سبارينغات في برشا حوايج باش نقدموا معنا ويعاون فينا باش نقدموا ونشكر زاد الهيئه القديمه انا خاطر عمل زاد مجهودات
1: بي احنا من هنيك اكيد نحريو نادي الملاكمه بمساكن ان شاء الله باش تتواصل التتويجات. تحيه للهيئه القديمه برئاسه سي خالد محجوب، كذلك تحيه للهيئه الجديده سي محمد بريري، وتحيه ليه. الحقيقه كي نشوفوا هيئه جديده ميزات ما تقلدتش المنصب نتاعها، ميزات ما خذتش الروليف على الهيئه القديمه لكن قاعده تخدم. تحيه لابطال مدينه مساكن في الملاكمه، تحيه للمدربين اللي كما قال ياسين مضحين بوقت مضحين بعائلاتهم. كل ما تمشي للمقر التدريبات بالنسبة لنادي الملاكمة بمساكن تلقى سي محمد ولا سي مراد سي منصف، تلقى الناس الكل موجودة غاديكية من جندة من أجل نلقى أبطال كما اليوم كما ياسين كما عبد العزيز ساسي. تحية لهم الناس الكل، وإن شاء الله نادي الملاكمة بمساكن ديما مشرف مدينة مساكن، ديما مشرف الرياضة بمساكن، ديما مشرف تونس. احنا نمشيو فاصل من ثم نرجع.
6: أرام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 بقية الإشهار على أرام فام.
7: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القرايه، زعما كيفاش في القضيه السنه؟
6: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي اني بالي مرتاح في دوره واحده ومره واحده نقضي كل شيء من كتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنه محفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أني أسكولي أراهي المكتبة المثالية.
8: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. ارم اف ام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: Tempo Netto. مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 1

0: مجدد إذا في استوديو سبور باش نحكيو أكيد كنا نحكيو على التتويجات لنادي الملاكمة بمساكن أكيد باش نواصلوا في الحاجات الباهية اللي قاعدة صايرة في معتمدية مساكن المرة دي باش نمشيو للمردين الاتحاد الرياضي بالمردين أكيد كنا استضفناه في التتويج للأداني اليوم جلسة عامة تقييمية كانت دارت بدار الشباب بالمردين سعادة باستضافة سي تميم الزريبي رئيس الاتحاد الرياضي المردين سي تميم مرحبا بك
1: مرحبا بك معكم
0: سي مكرم ولد الدار انت مرحبا بك
2: عايشك عايش صح حسين مسي على الاستضافه
0: مرحبا بكم باه نبداو نحكيو على نبداو مع سي مكرم نحكيو على الجلسه العامه التقييميه من بعد نمشيو للرئيس كيف شنو الاجواء اللي دارت فيها الجلسه العامه التقييميه بالنسبه للاتحاد الرياضي المردي
2: بالنسبة لنا أول جلسة كهيئة مدير جديدة
0: تشوفوا التتويج هذا تاع الأداني هاو مزين الراديو إن شاء الله ديما الفرق نتاعنا في معتمدية مساكن ديما مشرفتنا ومشرفة أكيد مشرفة أهالي والمردين التتويج هذا إن شاء الله باش تواصل على نفس الملوال فريق الاتحاد المردين تفضل سي محمد
2: الحق أول جلسة كما قلت لك تقييمية هذه طاولة معبية فراسك معناها أجواء الحق
0: طاولة مابية شنو طاولة مابية بالألقام
2: معناتها اي طاولة مابية بتيتر معناها في أول في أول معناها أول سنة معناها في التسيير فهمت الهيئة المديرة شكر خاص على كافة هيئة المديرة تاع المردين على رأسهم سيد ميم زريبي رئيس الجمعية وكافة الأعضاء معناها السيد خميس مسكين والسيد شكر منصور والسيد زيد قعلول نسوهم مش هذوما وحيد براهم والعبد لله مكرم الحاج خليفة دونك الحق تعدت في اجواء طيبه رغم النهار سخون وكل شيء حضروا المنخرطين وحضرت مثل الشباب معناها مندوبيه نتاع شباب الرياضه والحق صار تقييم العام الاول نتاعنا
0: من احسن تقييم
2: من احسن تقييم علاش خاطر كي خذينا احنا نبداو في ريكاب جيست حكينا ديجا قبل امريكا باش ما نطولوش كيفاش خذينا بدينا السنة خذينا الجمعية في حقناها في ديفيسيت حق أنا الوضع متاح المالي مش معناها طيب لازي الديفيسيت معناها في الميزانية وزيد معها العقوبات معناها دخلنا بستة ملايين عقوبات ودخلنا بخمسة ملايين ديفيسيت
0: معناتها تبارك الله تدخلوا الجمعية
2: داخل بالنيجاتيف الحق نيجاتيف وكانت الحق البداية صعيبة و قعدنا احنا كهيئة مديرة وعملنا بلانينج الحق وحبينا نخدمه ووفقنا ربي بدينا من الاول عملنا هيكلة ونديبو الخدمة الحق كانت منظمة ناس تبارك البوتنسيال وعندي كونيسير معناها سيد ميم زريبي معناها استاذ جامعي وعنده خبرة كبيرة فهمت قعدنا وقيمنا وبدينا ساعة بالأصناف نظمنا الأصناف الكل بدينا بال
0: عمل قاعدي خلينا نقول
2: عمل قاعدي من الاول بدينا الحق فهمت وقعدنا وحددنا الإطار الفني اللي شيخ معانا الحق الوليدات ولاد البلاد سي نسك على رأسهم سي إيهاب البحري هو المتوج معنا سفر الهداك وبالنسبة للبكوش سي عثمان البكوش زاد هذوما من الإطار الفني وعاونونا برشا تروزيام بلاس المتوج اللي في صنف الأداني ومعنا خدم معنا زاد عنا زاد أنترونير مصري سي محمد علوان الحق جيل بوتريكا هذايا معناها وكشاف مع جمعيه كبيره في تونس بدون ذكر حزازيات دونك خدمها معنا وفضل المردين على جمعيه الاولى في تونس وخدمها معنا بالحق وكانت مسيره وبالحق احنا الكونتاكت معاه والخدمه معاه عرفتنا حتى بالليزنتيا في اونيفو ناسيونال
1: معناها كونتاكت كنت مرتاح معاكم انتم خير من
2: صدقني
0: عندي اخرى
2: جيست علاش وقعت الحق ربي وجه خير رجع لمصر هو خاطر عنده اشكاليه نتاع اقامه دونك حبيت من احنا كهواء كجمعيه هواة ما عندناش الحق باش الدروا باش نعملوا له الاقامه نتاعو دونك لازم ايكيب ناسيونال وعندها فهمت هي قادرة باش نجم دونك ما نجمش يقعد في تونس ظروف قاهرة ولا غادرنا الحق وكمل سي عثمان خذيت دو كاتيجوري ويعطيه الصحة معناها كان العمل صعيب برشا ويعطيه الصحة وليكول معناها ليفيكتيف ليميتي معناها تري ليميتي وبالحق ليميتي صغار في الكاتيجوري كول ما قيناش الحق وبثمانية جوارات تسعة جوارات معناها عملت معناها كلاسمون ترازيام فريمون اكسبلوار هو وسيهاب البحري زاد الفريق المينيم راهو مش ساهل معناها المجموعه كما حكينا مجموعه راهي كاسحه شويه
0: صحيح
2: وقدم علينا وبوتنسيال جوارات نتاعها وفكينا لهم بطوله بالحق يعني واحد من الناس فخر كبير وخذ الهزيمه بطوله في المينيم كان بالحق معناها بالنسبه لي يعني فيرتي كبيره

0: خطموش بالسهل باش تاخذ بطوله مرضين مازلنا كبدينا ما عندناش اكسبيريونس
1: في البدايه صحيح
0: في البدايه وتزبط بطوله
1: الظروف اللي كانت
0: ظروف كاسحه وبدينا نرجعوا عاد للبدايه الصعيبه الماليه وبدينا بدينا نظمنا عملنا بلانينغ مع رسمية وكل شيء عملنا ديسبونسير بدنا استقطبناهم استقطبنا ديسبونسير على رأس شركة هزار نشكرها مرة أخرى سي الحبيب القعلول وبيو شركة بيو بيجيو سي عرفت بالخيرية هذوما أول مدعمين
1: من أبناء
0: المنطقة. المنطقة وعاونونا برشا الحق بتاع ربي وبدينا وبدينا معنا وبدينا زاد حتى الإعانة زاد الدعم لأهالي البلاد هو احنا مردين ما عندناش وقتها ما عندناش لتر سورس معناها هما دعم من اهالي المردين ومن المستشارين اللي عاونونا في البدايه وفما زاد عنا احنا هي هاويه لكن عنا هيئه دعم بالخارج هي
1: فريق ممكن نحكيه على التسميات تختلف فريق هاوي لكن العقليه خلينا نقولوا تاع عباد محترفه الحقيقه نشوفوا نشوفوا ممكن اللي عملت على الهيئه المديره ممكن ما كملتش انت ما كمل لك يعني نحكيه على يظهر لي هيئه دعم بالخارج
0: وليه هيئه دعم بالخارج معناها متعرف على دول معناها ايباربيي على فرنسا والمانيا والاسامي نتاع الاشخاص خاطر هما خاطر البوتنسيال معناها يلزمني نشكرهم عليهش خاطر هما رجالات البلاد ورجالات النادي وعاونونا
1: وهم مساهمين زي هذا في التتويج
0: مساهمين بالحق معناها يتبعوا فينا ابار الدعم المادي اللي عاونونا به الحق قاعدين فما سويفي ويتبعوا بالرقيقه وش ناقصكم ويشجعوا فينا حتى من الخارج الحق يلزمني نشكرهم هذه فرصه غير فرصه خاطر المسارات عاونونا ومساهمين في التتويج وفي بناء المرضين وتواصل الجمعيه هي الهيئة دعم الحق على راسهم سي سامي بالخيرية سي عبد المجيد شطي دكتور عبد المجيد شطي سي وجيه البحري سي جمال بالخيرية
2: جابر
0: عبد الله زاد بنساو جابر عبد الله من المساهمين الكبار زاد محجوب ومحجوب محمود هذوما وزيد بالحج خليفه زاد في كندا قلت لك على دول العالم كله عندنا
1: بركله
0: عاونوا وبدون ما غير حسابات معنا الحق عاونونا برشا ونشكرهم خاطر ما تحتش في مناسبه مش نشكرهم ويلزمني نشكرهم خاطر من عباد العاون ونشكر زاد اهالي البلاد اللي عاونوا بشويه بلا بعاون وهذوكم كل نشكرهم زاد كيف كيف والحمد لله بدينا المسيره بدينا حتى بالتونيات معناها نيفو توني معناها بدلنا
1: الازياء
0: جيده مش موتيفاسيون لك صغيرات فهمت يعني نذكر فما اول ماتش عندنا في الاكاديميه نتاع ليتوال وقتها بالتوني جديد نتاع الميني مازال باكو مازلنا كي يشبه شويه تشيلسي الحق جديد
2: لا قلدناها السيتي
0: خدناها السيتي حقا ادبتيه من غادي فهمت وزيان تريكو مازال كي يلعبوا بيه ماتش ليتوال وهم خارجين معنا الكومبلكس مابي ما حتى سينيور يتفرجوا حاسيلو جوالات خارجه الحق خسرت الخزر كي خسرت نخسر جوالات ناسيونال يتفرجوا يقول لك تيا شنو هي هذه شكون اللي كيب صح حتى يكوروا مع ليتوال هي نكوروا مع اكاديميه نجم الرياض الساحلي الحق اول ماتش معنا شكون هي جاي هون ديري كاين جاي من برا فهمت ما يعرفوهاش خاطر مردين ما كانتش موجوده في الساحه الحق وكل شيء الحق خزرك خزرت تيان قلت ما فيرتي بالنسبه لها وبدينا من غادي الحق المسيره وفي الاخر توجنا ببطوله وكملنا عامنا الحق في الاخر كملناها حتى الديفيسيت هذاك الحجز هذاك خلصنا الخطايا جوزناهم الحق ودعم حتى احنا راهو حتى الهيئه المديره قاعده تدعم زاد عطاء بدون حدود معناها الناس تدفع من عندها واخذه شارج معناها مش مزيه هذه احنا خذينا الجمعيه مش عارفين اش قاعدين فول قاعدين متطوعين اش نوقفوا الجمعيه والحمد لله نجحنا بالهزينة بطوله تتويج هذاك كلاسمون ترازيام كملنا العام الحق ما عندناش ديفيسيت احنا عندنا فائض هذه حاجه ايجابيه
1: تحسب
0: تحسب للكامل على الهيئه المديره بالحق بالكل ساهموا وتعبوا كل شيء في الاخر وحق فيرتي معناها عام بالنسبه لي يعني بوزيتيف معناها من نيجاتيف تطلع معناها تدخل على ديفيسيت ونيجاتيف تبدا من مش سهل وتلقى روحك تكمل
1: الاخر متوش
0: وتخلص خطايا اللي انت ماكش معناها قديمه معناها فهمت
1: هي في ظل الاستمراريه نعرفوا الفرق اكيد الاستمراريه الهيئات اللي تجي بعد اكيد ممكن الخطايا وكذا باش تلتزم اكيد بالخلاص نتاعها لكن ممكن الظروف اللي لقيتوها كهيئه مديره ممكن كانت صعيبه خلينا نقولوا من الصعوبه أو من الصعوبية اللي لقيتوها موجودة منها لقينا تتويج في آخر الموسم أكيد عمل كبير نمشي لست ميم ست ميم زريبي رئيس الاتحاد الرياضي بالمردين ست ميم يظل عمل كبير للهيئة المديرة نعرفه حتى ست ميم يظل في كل كبيرة وصغيرة تلقاه موجود في الاتحاد الرياضي بالمردين على مستوى الكتاب العام في أمانة المال كل ديما نلقاو موجود في كل مكان سي تميم زريبي أكيد عمل كبير للهيئة يحسب للهيئة ككل تتويج ونلقاو اليوم حتى الجلسة العامة تجم تكون فما أجواء منعشة بالنسبة للجلسة العامة مش كما جلسات ممكن مثلا ما فيهاش تتويج تلقى وقتاش تكمل برك الجلسة
2: الحمد لله وي الحمد لله الخصوصية السنان و السنان استنوا فيها الجلسة العامة مش كما أنا الجلسة العامة السنان استنيناها
1: قلت لك يظل التقرير الأدبي من أحسن التقارير في على الجمعية
2: زين على الأخر التقرير يعني فيه التفاصيل بيسير متاع العام الكل يعني الحمد لله
1: نجم يكون تقرير تاريخي
2: ولا كما كان يقول سي مكرم إن شاء الله يكون معناتها ما هوش هو
1: بداية للنجاح
2: إن شاء الله يكون هو القاعدة ما يكونش هو الاستثناء إن شاء الله العام الجاي ولا العوام الجاية إن شاء الله يكون خير من هكا ولو أنه أثناء بالصعوبات هكي كله يمكن حتى ليكول كانت نجم تزديد مالوريزمون فما يمكن صارت حاجات وسيرتو كما قال سي ماكر بكري الفيكتيف كان شويه الناس اللي لعبت ضدنا تلعبت معانا ما نحبش نقول ضدنا لعبت معانا تلعب تجيك ب 20 جوار انت صارت عندنا بناك برك في ليكول عم ناول تصور انت بناك برك في ليكول وتوصل ترازيام بلاس مع القلعة صغيرة ومع برجين ومع سيدي عامر ومع المعناتها
1: أندية عندها ايه
2: معروفين لكل الناس أندية عندها معناتها سيتها في الشبان يعني حاجة باهية برشا كما قلت لك يعني حبيت نتحدث من الأول على طريقة الأعداد للجلسة العامة قبل كل شيء الجلسة العامة تم الإعداد لها بطريقة بنسير طبقا للنظام الأساسي متاع الجمعية تم الإعلان على الجلسة العامة قبل 15 يوم بطبيعة الحال في الصحف اليومية بعد وهبطناها في السيت بنسير وفي الباج متاع الجمعية بعد تم إعلام المندوبية الجهوية معناتها واستدعائهم في نفس الوقت معناتها بالجلسة العامة وكما عم ناول يعني في الجلسة الانتخابية جاء شرفنا سي محمد لحول يعني كممثل على المندوبية يعني للرياضة وشاف أنه بنسير كل شيء كان
1: نصاب مكتمل
2: طبق القانون وطبق للنظام الأساسي معناتها الموجود يعني كل شيء كان في شفافية تامة تم بيان سور عملت اكسبوزي نتاع التقرير المالي في الاكران معناتها التقرير المالي شوفوا فيه مش معناتها نقرا لهم فيه لا يقرا لهم فيه سي شاكر هو يقرا فيه وموجوده فيه
1: هو موجود اي عجبه اي
2: ومن بعد رجعت ثاني قريت الكلمه من عند سي شاكر ورجعت بالكلوز بالنوم مش بالكلوز
1: بالنقطة
2: علاش صرفنا هيك وهذه شنو مشيت وهذه علاش وهذه كذا بالنقطه
1: هي حاجه باهيه ذولي في الانديه قاعدين نشوفوا يعني حتى سيت ميم ممكن يقرا لك التقرير المالي ومن بعد موافق ولا مش موافق ويمشي على روحه
2: والله شفافيه تامه يعني صدقني بالتفصيل هذه علاش وهذا علاش هم ما طلبونيش الحقيقه ما قالوش علاش ولا لكن حبينا نكونوا احنا
1: استباق للاسئله
2: اكثر ما يمكن بالعكس فما حاجات سلبيه في التقرير هو العقوبات المتخلده اللي رصاتنا خلصناها 6 ملايين هذوكم هما اللي مش باهي الحاجات الايجابيه في التقرير المالي انه فما منح دخلت اول تقرير مالي فيه منح من اصوله دخلت اللي هم في التقرير السابق ما فماش الحاجة أخرى هي تضحية تبين التضحية
1: سمعني في النقطة هذه سي تميم نحكيه ممكن على المنحة على السلطة يعني في مواسم سابقة السلطة ما كانش تعطي للفريق الاتحاد الموردي
2: حتى منح أول تقرير مالي تدخل فيه منح
1: هذا يحسب زيادة للهيئة المديرة وفي علاقتها بالسلطة المحلية
2: أول منحة دخلت من المندوبية الجوية من وزارة الرياضة نهار 19 جوان 2025 اللي هي بعد الجلسة العامة الانتخابية بأربع أيام يعني كانت تنجم تجي وكان وخرنا شويه كانت تجي في الموسم اللي فات.
1: يعني ممكن الهيئه السابقه ما كانش طالبه المنحه هذه ولا
2: هو مش نقول لك يعني باش ما نعملش مقارنات مش نقول لك بالضبط شنو هو بالنسبه لوزاره الرياضه ولا اي سلطه معناها سلطه باش تعطيك معناتها المنح يلزم دوسيك يكون
1: مكتمل
2: ويلزم خاصه المندوبيه الجويه للرياضه اللي هي ممثله الوزاره في سوسه يلزم تعرف فيش قاعد تعمل
1: صحيح.
2: وقالها سي محمد لحول في الجلسة هذه وإحنا قاعدين قال للمنخرطين قال لهم توا ولينا التواصل مع الاتحاد الرياضي المنظمين ولا ساهل على الأخ ولينا نحبوا نعرفوا حاجة نعرفوها ألو كذا ولا نبعثوا يجينا كل شيء معناتها يجينا من الوقت دونك ولات التقارير كاملة الجلسة المحاضر الجلسات كاملين كل شيء الجلسة العامة معمولة في وقتها كل شيء معمول في وقته ما عندهمش حتى اوبسكوريتي معناها ما همش فماش حاجه ماهيش ظاهره ولا ضبابيه معناها كل شيء واضح بالنسبه لهم والاوراق مستوفيه
1: صار تنظيم العلاقه الاداريه بين مع الهيكل الرياضيه
2: اداريا ركحت معناتها الرينو القباده كل شيء تجي تشوف الاوراق الكل مستوفيه سي ان اس اس سي اتسيترا يعني بالنسبه لي كل شيء واضح ما عنده حتى مشكل ولاول مره هو كان حضر سي محمد لحول عن المندوبيه الجويه اول مره حضر في الجلسه الانتخابيه وثاني مره هي هذه الجلسه العامه التقييميه هذه اول واحده معناتها هذا علاش معناتها بالنسبه للسلطات اني تنجم وقتها تعطيك منحه
1: صحيح.
2: وتنجم وقتها ما بالعكس تنجم ترفع لك كان تحب في المنحه اذا كان تكون انت ترانسبارون والسنة احنا عمال ننظموا معنا عمال نخرجوا شويه من العشوائيه للنظام استنزلنا عملنا حاجه اخرى السجل المنخرطين سجل التبرعات بليتو مشيت للمحكمه وعملت سجل رسمي مصحح في المحكمه وفي طوابع على الصفحات الكل ولا معناتها السجل وعد الصفحه يعني ريتو السجل هذاك كل باسبور ينقص من ورقه معناها هذاك
1: واضح
2: يعني ربط احنا ربطنا رواحنا احنا اللي ربطنا رواحنا ما ربطنا حد باش تكون اكثر
1: شفافيه كبيره
2: نعرف فما ثقه من ولاد البلاد الكل نعرف اني متاكدين مش حتى للبس لكن باش تكون اكثر واحد هذه فوالا السجل التبرعات هاني نعلمهم الناس الكل انه ولا من المحكمه مصحح يعني لا تتزاد ولا تنقص منه اي واحد يحب يطلع عليه ياخذ كوبي ويشوف يلقى ما يلقاش اسمه يقول وينو
1: ما في واحد دعم الفريق شي يلقى كي شي يلقى
2: الفلاف لي دوسي اللي هما بالنمرو بالدات
1: هي هما هذوك مذولي حاجات اساسيه بالنسبه للتقرير المالي باش يكتمل لوسي هذوك وحتى تقول نمرو تاعي
2: حاجه اخرى ايجابيه سنا مصاريف اخرى تنحات ما عادش فما مصاريف اخرى
1: كل الجدل الكبير في كل المصاريف الاخرى
2: كل ما هو في التقرير المالي بفاتورته ما فماش
1: ترى هو يظل سي تميم هو الجدل في الجمعيات خلينا نقولوا حتى الجمعيات الكبرى وين تلقى مصاريف غير مبوبه وجف مصاريف ما فيهاش دي روسي يقول لك مصاريف اخرى
0: مصاريف معناها هذوكم المصاريف الاخرى هذوكم معناها الهيئه المديره وهذه البلاد هما اللي قاعدين حتى الاحتي عملنا احنا دور سيريموني بالتتويج عملنا يوم احتفال وقت التتويج الرابطه توجت الجمعيه جاوا ومثلوا الرابطه وجاوا عملنا نهاير في المردين كان يوم الحق
1: ممتاز
0: على الاخر تعدات اجواء ديجا استضفنا حتى من رجل معناها في مش بصفه تاع تصوير وخدمه
1: معناها بل يحضر زميلنا
0: مادي نشكروه سي مادي الساحلي وحضر بحلينا وشرفنا كشخص راهو ام بي سي
2: ماحضرش
0: يصور حق تعدى نهار الحق عالمي بصراحه فرحه كبيره صارت وتحس روحك معناها بالحق بودي يوم وجمعية كبيرة معنا بالي أخر والحق فيرتي
1: إن شاء الله تتواصل أفراح في المردين
2: الحمد لله
1: بيهم كملوا مع ستميمة ونأخذوا كلمة الفتحي يظل لي حاجة بيك يشوفوا فرق المردين كذلك ممكن نشوفوا حتى الهيئة المديرة أو لإدارة هذا الفريق الاتحاد المردين العقلية ممكن العقلية تاع فرق محترفة
3: سلام نسلم على الناس كل وإن شاء الله مبروك عليكم يعني ساعه بك بنسمع في جماعه بوكس
1: ملاكمة.
3: حاجه تفضح ملاكمه حاجه تفضح في المردين ديما نقول لك كلمه راهو مساكن في برشا كفاءات وفي كل القطاعات خاصه في الرياضه معناتها ما شاء الله عليهم دونك الحاجه كنت تسمع فيهم بحق بانتباه معناتها الحاجه اللي عجبتني انه الناس منظمه والتنظيم علاش اني حتى جمعه فاتت نحكي على التخطيط على في هلال مساكن تريز امبورطون انك تكون عندك تخطيط تخطيك يوريك انت وين ماشي وين وصلت، وين تنجم تحسن، وين تنجم تصلح اخطاء نتاعك الموجوده، وين تنجم انت زاد الحاجات البيت زاد تحسنهم اكثر، تبني عليهم صحيح. هذا اللي يخليك انت تعمل حاجه باه، اني يعني كنشوف الفرحه في عينين في عينيهم حاجه تفرحني سانسيرمون، اللي خاطر تحس ناس تعبت. انت بكي قلت عندك مشكل تاع الديفيسيت اللي هو كان مش الوحيد، يعني نقول يعطيكم الصحه اللي انتم نحيتوه الديفيسيت، دونك سما انجاز ليكم، يعطيكم الصحه.
2: العقوبات
3: اي فوالا، هو الديفيسيت في العقوبات اي فوالا، دونك الحاجه حاجه انجاز ليكم، يعطيكم الصحه انتم، دونك مش حاجه سلبيه، حاجه بين انتم تجاوزتوا الاشكال المادي هذا. ولا الحاجه اللي عجبتني اهم الامور هذه، انه فما امور تنظيميه. انت بك حكيت على الصغار كيفاش بالتنو شيخين الصغيره، وهذاك شي يحب تعطيه شويه لهوه شيخه، اعطيه جو باهي، دونك نحس اللي فما جو ياسر حلو عندكم في المردين. وبطبيعه كي تشكروا الناس، اللي يشكر اللي ياخذ حاجه يجب يشكر الناس، يعطيهم الصحه، وهذاك تخلي اكثر حتى انتم الناس اللي باش يتبرعوا لكم في السنوات القادمه ان شاء الله. يعني حاجه الوحيده ان نقول ما انتم موجودين وما كنتمش موجودين في اي هيئه في اي سنه نعش من السنوات، خاطر الدنيا سلطه في خلق التداول، دونك ان شاء الله السنه هذه اللي عملتوها معناتها حميده ان شاء الله تواصل الى ربي يهز امانته الناس الكل، ربي يطول في اعماركم. دونك الحاجه الباهيه انه حاجه هيك تفرح اللي فما، باش نقول لك يا حسام معناتها بالحق تحب تخدم موجود، ونحكي على مساكن بصفه خاصه موجودين، ولا انك جوست انك تنظم تجمع الناس الكل، تحس ان الناس الكل جامعينهم، الناس الكل في مردين جوهم باهي، سواء في البضا سواء في مردين، حاجه باهي وان شاء الله يواصلوا. ونقول لك اهم حاجه، اني بما اني ولد السونتر بروموسيون، ولد التكوين وكل شيء، اهم حاجه انكم ما توقفوش هنا، خموا انه ديما راهو تتويج باهي بالنسبه للصغار ويتعودوا بالاجواء هذه، اهم حاجه انهم يتكونوا اخلاقيا تربويا ورياضيا، وان شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم الصحه
1: ان شاء الله. باهي نكملوا مع سي تميم، نحكيوا على الجلسه العامه اكيد، الامور الماديه ممكن على التقرير الادبي كما قلت لك هذول سي تميم، هذا يعتبر تقرير ادبي تاريخي بالنسبه لفريق الاتحاد الارضي بمردين، بما انه فيه تتويج للاداري وفيه حتى العمل، ما نحكيوش حتى على التتويج فقط،
2: نحكيوا
1: اكيد التكريم. تسمى فريق المردين يظل موسم استثنائي بالنسبة لفريق الاتحاد الارضي بالمردين، نحكيه ممكن كذلك على الأمور المادية للصعوبات تحكينا عليها، ممكن ديفيسيت هذه على العقوبات، لكن المصاريف منين متأتية بالنسبة للمداخيل لفريق الاتحاد الارضي بالمردين؟
2: احنا كما سبق وجينا لهنايا في أول العام، عملنا الوقت اللي خذينا معناتها الجمعية أول جاية جينا نيوسي مكرم وقتها، ومن هنا انطلقت حملة الدعم اللي هي تسميناها في هذا ذاك اختمنا لها اسم لطخة عملناه. الهدف منها كان أنه فك الأجواء الصيفية هذيك والناس كل مازالت ملمومة، وحتى مواطنين من الخارج موجودين الأغلبية متاحهم وقتها، حابين نعملوا هي اش معناتها، هي مش تلم كونتيتي نتاع فلوس برشا فرد ضربه معناتها، مش خاطر استراتيجيه اخرى نخلطوا لها معناتها نتاع بشوي بشوي. هذه الهدف خاطر هي كما كان كنا تحكيوا يعني على التخطيط
1: مستعجله، يعني
2: هذا ما هوش بالحق، هو مخطط يعني منظم محضرين الموضوع. عملنا من الاول قلنا نعملوا حمله الدعم هذه انه نلموا فلوس في ضربه برك يعني في لحظه في البريود نتاع الصيف اللي مش نبداو بها السيزون،
1: خاطر
2: المراجم كتاب كذا. ومن بعد عملنا بيان سور الاستراتيجية
1: اللي
2: نرجعوا لك من بعد، حكيت عليها المحالة ما نرجعوا لك. الوقت اللي عملنا وقتم معناتها عملنا البروباغندا نتاعها واخترنا لها اسم لطخة باش الناس كل تسأل شنو هي معناتها لطخة هذه، وصارت بوليميك معناتها شبيها واحد، فما برشا ما عجبتهمش الاسم، وقلت لهم اني اللي حبيت عليه وصلت له، وانتم حبيت سألت وقلت شبيها ومش باهي الاسم وكذا، سي ديجا بيان انك حكيت عليها، الباقي مش مشكل. هيك هي وقت تحطت هي في الافام وانا لطخة وكذا، فما شكون قالها بتهكم معناها ما تسميو فيها لطخة شنية دي، فما شكون عجبته فما شكون ما عجبته مش مشكل، الفايدة أن تحكي عليه كما نقولوا في الأمثلة الشعبية اللي سماك غناك. احنا المهم
1: سألت
2: عليه وصلنا لحاجتنا به تحكي عليه، والناس كل سمعت بهاللطخة هذه شنية لمينا نعدتها معناتها في الواحدة مينا إن بونسون الحمد لله معناها لليل فما شكون زاد بعث حتى كي ما غلطش الحمد لله. هذيك الاولاني من بعد عملنا استراتيجية نتاع اللي سبق عملناها في العام اللي قبله وقاتل في الكامل اللي كملنا به الموندا الاولى حبينا نكملوا ندعموها انه جينا كيما حكينا هنا للاهالي معناتها المردين ديجا فما شكون عاملين ليستا قداش تنجم تعطي للجمعيه انت كل شهر اللي حاجه ما تقلقكش مش معناتها تعطي
1: رمزيه خلينا نقولوا
2: تعطينيش 50 ولا 100 الف ما قلتلكش هيك اعطيني حاجه تنجم تعاودها لي كل شهر ريبيتيتيف اعطيني حاجه تنجم كل شهر تعطيها لي. فما واحد فدلك تعليق قلت له نجم تعطيني باكو دخان كل شهر قال نجم تعطيك زوز اكتب عليه قلت له قيد عليه زوز معناها 10000 معناها انا 10000 قيت له 10000 وقتاش نهار تاش تخلص يخلص نظري صدقني كل واحد نهار تاش يخلص وقداش ينجم يعطي وندور عليهم الشهر الاول والشهر الثاني
1: نسالك سؤال
2: ومشت الكيك
1: نسالك سؤال سفين وحدك تدور عليهم ولا كيفاش ثم اللجنه ولا ثم كيف ولا هما يجيو تلقائيا
2: بالضبط اي باش نبداو كل حد ياخذ حقه كيما نقولوا عم ناول ايه خاطر عم ناول اني كنت نائب رئيس في المنضال القديم
1: اي
2: في معناتها
1: التاسيسيه
2: جوست كملت العام الاخراني اني كرئيس وقتها سي مكرم وسي وحيد وسي خميس ما همش معايا وقتها في العدد لكن يعاونوا ما همش في الهيئه وقتها صحيح واحد نجري السنه لها سنه معانا الناس الكل معناتها احنا ديجا نخدموا اون جروب ديجا مع بعضنا يعني قاعدين نخدموا اون جروب نتقسموا همشي اللي نجم يكلم يكلم معناتها ماهيش وكانت هكاك عملناها ولا صحيح ولا تعبت برشا عملناها ولا كرتبلتي على ظهري وندور في البلاد هذا الكل يعني بالحق عملناها
3: احسن كلمه قالها اون جروب خاطر ما تنجمش تنجح وحدك
1: نعمل جمعيات هو عمل اكيد عمل
2: جمعيات اون جروب اسمها اون جروب ريتو حتى القرارات ما عمي ولا واحد منا والله مش نهبطوا افيش الاولاد شنو رايكم فيها قبل نهبطوا في الجروب شنو رايكم في كذا نهبطوا ولا ما نهبطوش نتفاهموا بعد نهبطوا ولا ما نهبطوش هذاك
1: هذاك هو باهي كي تبدا العلاقه بين هي المدير علاقه تكامل علاقه احترام يظل لي حاجه
2: لازم على خاطر شوف اسمعني اذا كان انت ما تشاركش الناس معاك راهم تبعد عليك وتخليك
1: صحيح
2: هذه معروفه معناتها ما تمبليكيش ما يعاونكش
3: وما فما حتى حد ينجح نجم ينجح
2: وما نجم حتى حد ينجح
3: بالطبيعه انت ما تنجح الا من الاطراف الاخرى تتفاعل معك
1: باهي خلينا نمشيو الفاصل الجاي ومن ثم نرجع
4: ارانا فام في مساكن في سوسه تونسنا مقيد الاشهار على ارانا فام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888 جريت لاسعاد كل بيت كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net
1: رجعنا لكم من جديد إذن في استوديو سبور باش نواصل نحكيو على الاتحاد الرياضي بالمردين والنجاحات هذا الفريق والجلسة العامة التقييمية اللي دارت مؤخرا باش نواصل نحكيو مع رئيس الفريق سي تميم الزريبي. سي تميم تفضل.
2: باهي حبيت احنا وين وصلنا حبيت نقول بيان سور كيما قلنا معناتها في الامور الماليه كنا وصلنا للامور الماليه يعني بارك الله فيهم حبيت بالمناسبه نشكرهم معناتها اهالي المردين
1: كل
2: اللي تفاعلوا معناتها مع الاستراتيجيه هذه، وحبينا احنا نشاركوهم ونقربوهم للماكسيموم معناتها من الجمعيه. كما قلنا استراتيجيه هي انه كما كنا نحكيه قبل، يعني أنه إذا كان ما تمبليكيش معاك هو راه ينجم يعاونك مرة وبعد ينجم يعاونكش. معناته احنا حاولنا احنا نقرب الجمعية للناس الكل، وتولي الناس تعرف، وماذا بيا معناته الناس تولي تعرف الجمعية كل نهار فاش تعمل الجمعة هذه ما تشها مع شكون، شنو عملت، شنو ربحت، خسرت كذا.
1: هو زاد سيد ميمي ظل المحب كيرا الأجواء ممتازة، وكيرا ممكن حتى الهيئة المديرة كيفاش متفهمة مع بعضها، كيتراها المدربين كيفاش العلاقة بين الإدارة بين اللاعبين بين الإطار الفني، ظل يتشجع الأحباب باش تقرب أكثر للفريق، تقرب مرة الأولى تشوف شنية الأجواء على الميدان، ومن بعد أكيد باش تكون عندها دعم مادي للفريق
2: بالطبيعة. وإحنا ما تعرضنا حتى الناس كل ما أنت اللي يحب يجي واللي نجم يجي لحتى اللونترينمون يجي يتفرج معناتها. فما ناس جات تفرجت على اللونترينمون وعجبها النيفو وعجبها
1: الجو
2: نتاع الوليدات، وحتى نتاع الهيئه تلقانا كيما حكيت في مره سابقه نبداو واقفين على الخط الناس الكل نتفرجوا، بس بدون استثناء راهو معناها تقريبا ديما الدوتير نتاع الهيئه المديره موجود على الليني معناتها.
1: هذاك علاش يعني سيف ميم ممكن عندي فكره، اذا تحب تلم المحب ممكن اللي بعد نوعا ما على الفريق نتيجة ممكن أوضاع كانت موجودة سابقا، أول حاجة ممكن تعملها لازمك المحبة ذاك تعيش، وكونه هو الجو ذاك تبدل، الظروف هذه كتبدلت الطريقة ولات منظمة في الفريق، بعدها واحد واحد المحبة ذا أكيد هو اللي باش يدعم مدين حتى بدون طلب الهيئة المديرة،
2: وخاصة الديسيبلين يعني خاصة الانضباط، لأنه خدمنا عليه وعطاء أكله همش نعطيك بالشيفر معناك كيفاش عطاء أكله 6 ملايين ولا 900 ألف.
1: هاي
2: أنت كيفاش معناتها 6 ملايين اللي دفعناهم وخسرناهم يعني في العقوبات السنة تسالنا رابطة 900 ألف. معناها في أول العام عملناه ولا عملنا كمبيالات عملناه ولاني ولا من الماء باش نجمنا لعبنا البطولة مصح. عملنا كمبيالات وقعدوا يتخلصوا في وسط العام سنة 900 ألف، وقلت ربي توا
1: قبل ما تبدا السيزون ان شاء الله
2: موجود فلوسهم لاباس معناتها ديجا الفايض هاو 7 ملايين فايض هو ديجا لازم يجبد حتى من تو
1: باش احكيو على
2: لازم ياخذ فلوسه ولاباس
1: شدوها معناتها فتحي خلينا نكون واضحين ممكن فات ديفيسيت تاع 6 ملايين تو فيها فائض 7 ملايين
3: ما شاء الله
2: اي فوالا معناتها الحمد لله كما قلنا والله كانت تنجم تكون حتى اكثر الفائض معناتها
1: نحسبوا 6 ملايين 13 مليون
2: اما مش نحتاجونهم من بعد في السينيور حالا توا ما يغلقش راهوش باش اللي يسمع فينا ما يقولش هاو كذا ما يغلقش راهو عندنا اللي جون توا معناها المردين راهو عندنا بفايض كاو سي بون راهو كان يدخل السينيور توا يلمهم في فم يمشيو باش نكون واضحين
1: مصاريف كبيره لك
2: دونك ركزنا على ديسيبلين وهنا قلت لك بالارقام نجحنا الحمد لله يعني سي بون توا الوليدات معناها حتى كي يجي اولياء يتفرجوا ولا يجي معناتها من مواطنين يتفرج على الوعد ما يلقاش معناتها تسيب او يلقى كلام ولا يلقى فما معناتها الحمد لله الوليدات منضبطين فما قدر قد هو عندنا سي ماكر ما عنده عام معنا في الهيئه هذه قل له سمعت نهار صغير قال قدامك كلمه هكا ولا هكا ولا مستحيل ومع العلم انه في بلايص اخرى ريناهم باش نكونوا واضحين معناتها بالحق وليداتنا وباقي ماشيين باقي ماشيين معناتها الاكثر من الكيك وديما معناتها من اللي هما في ليكول تو حتى في ليكول حمر علي عينيك باش ما عادش تعود هذيك ساعات تحرموا من بارتي جوي باش ما عادش يعاود قالوا قعد انت ميسيونس كامل ما تلعب كملهاش فهمت انت دي استراتيجي من نوع هذايا مركزين برشا على الديسيبلين وعلى الانضباط وكما قلت انت انه راهو اللي يهم من هنايا مش قبل النتائج هي النظام اني شرفني انه يدخلوا ليداتي منظمين شادين صف في زي موحد ومحترمين ويصافحوا الاربيتر ويصافحوا الادفيرسير رابحين ولا خاسرين خير لي ما رابحين خمسة بلاش وعاملين عركة
1: صحيح
2: هذا معناه انت
1: يقبل كل شيء تكوين اكيد
2: واحنا ندخلوا حتى الهيئه وبعض الخيان اللي يلعبوا معنا في البطوله وقالوها حتى في الرابطه قالوا لهم المردين قداش ناس متربيين ومحترمين وكذا وكذا فرحوا بينا برشا حتى كي لقاونا في بلايص اخرى لانه والله العظيم نبداو خاسرين هذا اونلاين نبداو حتى خاص دي ندخلوا نهنيو وربي يوفقكم ونصافحوا الناس ونكبروا بهم كل من جانا معناتها ما فماش حتى انسان جانا ولقى منا هكا سوء معامله هذاك الاكزامبل اللي انت تعطيه معناتها الوليدات اذا كان انت مسؤول مش تعمل هكاك معناتها ما نشكروا مع الوليدات الصغار معناتها كيفاش يعملوا فهمت مشينا البلايس الحقيقه سامحوني مشينا البلايس الذين مسؤولين يعمل قدام
1: العنف يبدا من المسؤول اي صحيح
2: معناها دائما ما نحبوش ندخلوا فيه ما يلا غل احنا هذا هو الاكزامبل نحبوا نعطيوه المهم انه كما قلنا الديسيبلين هو اول حاجه بالنسبه لنا راهو قبل الريزلتا وان شاء الله ربي يوفق
1: ان شاء الله
2: هو
1: باه نكملوا نحكيوا ممكن على الجلسه العامه ممكن نحكيوا على الامور الماديه سي ميم قداش المصاريف بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي المردين المداخيل بالنسبه للفريق اكيد وقعت المصادقه على التقرير الادبي والمالي في عقاب الجلسه العامه التقييميه
2: باه نعطيك بالارقام يعني
1: انت واش تحب انت
2: بالنسبه للعام هذايا معناتها هي فما كما قلت لك المدلوله انه فما مداخيل جات من معناتها المسؤولات اللي هي ما كانتش قبل المداخيل اللي جات من المسؤولات في العام هذا معناتها في العام هذايا قداش هي 13 تقريبا 13 مليون ونص تقريبا اي فوالا والمساهمه نتاع المنخرطين والدعمين يعني وصلت 16 مليون ونص سكيفي 30 مليون مداخيل بالكل المصاريف وصلت 23 مليون بال 6 ملايين يعني كنا نحيو 6 ملايين نرجعوا لل 17 نتاع عام
1: أيه.
2: عملناه التقريب نفس الشيء في كت ناحيه 6 ملايين تقام 17 صرفناها مع عملناه اللي هي أيه. معنا 23 دونك فضلوا 6 ملايين و900 هذوما هما اللي بنسبه السنه وزيد عليهم الفايض نتاع عملناه المليون و200 وشويه دونك فما توا الكونت فيه 8 ملايين و200
1: تلقاو معناتها كفريق باش الانطلاقه
2: تاع هذوما الواحد هذوما البدايه توا وبيان سور كان بدينا السيزون تو يتهزوا في لحظه يعني
1: اكيد
2: مش تخلص هذا مش تخلص هذا مش تشيش اللي تو مش تعمل الازياء الرياضيه باش تونيات ومش نعملوا لي سيرفيتمون يعني عندنا لي زيكيبمون ناقصين برشا زيد فما
1: طاب باهي مالها هنيكيه دعوه لكل الاهالي المردي دعموا الفريق نتاعكم الحقيقه راهو الفريق الاتحاد الرياضي المردين العباد اللي موجوده في الفريق سواء اطار فني سواء مسؤولين راهم يشرفوا المردين ويشرفوا اهل المردين الحقيقه تشوفوا خدمه كبيره قاعده تخدم باش نلقاو مردين متوج في الاصناف الكل وخدمه كبيره تخدم فيها المديره ان شاء الله يكون الدعم الدوبل العام هذا بالنسبه لفريق الاتحاد الرياضي المردين
2: سيتي معناتها في نفس السياق نتاع الدعم حبيت نعلن انه لحد جيب قلت ربي عملناه ونظمنا لطخه سميناها لطخه سنا ما سميناهاش لطخه هو انطلاق حمله الدعم ان شاء الله باش تنطلق نهار لحد
1: جيب لحد جيب تكون بحذين
2: لحد جيب كما العاده في في في نادي الشباب قلت الله بالمردين
1: باين اخوك بالهاتف
2: باش تكون ابارتير من 7 نتاع العشيه باش ننظموها يعني باش يتلموا الاخيين باش تم توها اعلنا عليها ربطناها بكر شويه ديجا في الباج ومش نطبعوا لافيش ان شاء الله ونعلقوها باش الناس كل تعرف وتجي راهو حبيت نقول انه المهم مش المبلغ مش معناتها راك كيما تجيب في يدك 100,000 ولا ما تجيش ولا تجيب في يدك 500,000 ولا ما تجيش جيب في يدك حتى 10,000 ويجي ما يسالش مرحبا بيك نعملوا جو نحكيو في امور جماعيه ونعملوا يكون كان
1: هو الحقيقه جيب صحيح الحقيقه مش بال 50% حتى تجي انت برك ما غير لا تجيب اليوم جيت انت غدوه تجيب الدعم هذا اكيد باش تلقى الجو الباهي في الجمعيه كهيئه مديره كيفاش قاعده تخدم اكيد تلقى سي تميم تلقى سي مكر تلقى كل اعضاء الهيئه المديره باش يوضحوا لكم ممكن بعض النقاط وبعض الاسئله وبعض الاستفسارات اللي عندكم للهيئه المديره باش تلقاو الجو الباهي العلاقه الطيبه بين كل مكونات النادي باش يخليك تدعم الفريق
2: هو كما قلنا النهار هذاك منه مش يكون نعلن فيه على انطلاق حملة الدعم مش تواصل من التصيف الكل ومنه زاد مش نفرحوا بالوخيين اللي كانوا دعموا الفريق عمناه في السنوات الفارطة وما كانوش بيناتنا وكانوا هما موجودين ان شاء الله مش يكونوا الكريم تاعهم موجودين باش نعملوا جو باهي
1: يعني
2: احتفالي ويتم التواصل معهم باش يعرفوا اكثر التساؤلات على الجمعيه كذا كان فما حاجه مش ولا زاد حتى انه انسان عنده فكره او راي مش
1: مقترح هاي ينجم يتقدم به
2: نقعدوا ديسكوتي مع بعضنا هيك في طاوله ونعملوا جو وهذا هو معناتها قلت ربي تنطلق الحملة وربي سهل بإذن الله. فبقيت استراتيجية لم تكمل من بعد
1: إن شاء الله. طريقة أخرى سي ماكر
0: والله كلمة كبيرة كلمة بالنسبة للدعم الدعم مش كنجم يكون مادي معناها
1: أقرب شوية سي ماكر الميكرو
0: أنا جيت حبيت كلمة للأخيين في مردين معناها الدعم راهو مش بشرط يكون مادي الدعم راهو الدعم ينجم يكون حتى بحضوره الستيان يوقف معنا
1: صحيح
0: فهمت هي احنا تو ناس متطوعة معناها معناش الناس الكل راهم امبليكي معنا ومرحبا بهم راه نجم يدعموا كل واحد باللي نجم كلك سواء بالترانسبور بالبريزونس حتى يحضر دي سيونس دونترينمون ويعاوننا على يوقف مع دي زونترينير بالنسبه لنا
1: حتى يكونوا مرافقين في الاصناف الشابه هاي
0: مرافقين ونجموا نعملوا لهم احنا الباب مفتوح للناس الكل معناها مش شرط لازم يكون في الهيئه المديره
1: المهم اقرب للجمعيه
0: اقرب للجمعيه اخويا دعم بلد نجم لابور نتاعك مش نميرير حتى هنا كثير كما يقول ها بحضورك اخويا احضر هذا هو بالنسبة لي يعني لما ومرحبا بكل من عاون ومرضين ونشكرهم شكرا
1: حتى ما عاونش العام
0: حتى ماش مرحبا
1: باش يكون موجود
0: ان شاء الله يولي بالك شو المار جاي يولي هو مسؤول وياخو خاطر زاد احنا تو حتى العام السنة فما زاد رسالة اخرى مش موجودة ما ظهرتش في التقرير الادبي مادي اللي هي الاستاد في المرضين حكينا عليه قبل وتقدم تحقق اشواط كبيرة من الصولات الكل عاونونا دونك احنا نبشروا اهلي المرضين كونوا فما ملعب حي هذا مبدئيا وبعدش فما ملعب بلدي 2027 تبدا الاشغال هذا من
1: 2027 يعني اشغال ملعب البلدي
0: ملعب بلدي ملعب المردين هذه زاده ما تدخلش في التقرير الادبي ولا فهمت وما تذكرش لكن خدمه عليه في ما جمش يكون ما
1: جمش اكيد
0: اما فما
2: تعبنا عليها احنا
0: تعبنا الحق
2: احنا منتفعين نسميه منه المشروع لكن ما نجموش نقولوا
0: عملنا ولا
1: اي ماذا مستقبلي مثل
0: ما زاده هذا علاش قلت لك العام هذا تقي الحق تعدى بي ديجا فما انجازات صارت وما زالت تصير فما لونتيرم معنا وديجا بديت لونتيرم دونك فما استاد في المردين ان شاء الله المردين شي يتمتعوا بستاد ملعب بلدي قايم في وسط
2: البلاد ملعب الحي قبل ساعة
0: ملعب الحي حكيت عليه ديجا ملعب الحي هذايا بروفيزوار حتى لونترينمون والملعب البلدي ان شاء الله شربحوا المنطقة وحتى الوليدات غادي وشقة وحتى العباد اللي تجي بعدنا ان شاء الله تلقى معناها عندها تيران باش تخدم وفهمت وارضيه جاهزه وحاضره احنا رانا ناس نعاونوا البلاد راه مش الاشخاص ولا فهمت
1: واضح سي ماكر خلينا نمشيو للفاصل الشيء من ثم نرجع
5: قيت الشهر على رم فام صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل مانيجم سيكت يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية يا مرا أي وين وصلت في التحضير إيش ميزة لنا على المروح للبلاد
6: أوه بربي زيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شيء ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
5: صار هذا علاش ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا القاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
6: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
5: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
6: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
5: خذ عندك 27 812 925 وإلا 25 455 777 وكان تحب زيد عمل طلع على الباش فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفرو لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
7: Publicity
5: رام فام
8: في مساكن
5: في سوسة
8: والمنستير
5: على 99.8
8: على 99.8
5: تسمعونا على 3W RMFM.net
4: www.rmfm.net.
1: رجعنا لكم الجديد إذن في استوديو سبور باش نكملوا مع الاتحاد الرياضي بالمردين. تفضل سي مكرم تقول لي قصينا عليك.
0: بس وقفنا احنا في الاستاد
1: معناها على الملعب.
0: الملعب معناها فما قلنا ملعب حي هذا بروفيزوار ان شاء الله.
1: والملعب بلدي في 2027
0: زاد هذا ما نجمش يتذكر في التقارير الادب ولا الماء فهمت. دونك هذا زاد ان شاء الله اهل المردين يشربوا استاد ان شاء الله بروشينمون. يدخل في البالماريس الهيئة القديمة ساهمت في استاد. اما بالحق حاجة تشرف الفرحة للناس كلهم برانسيب كلك سواء العبيد اللي خدمت ما ينبشرهم باستاد ان شاء الله. ويوم الدعم هذا نحط لأهل المردين كل باش يعاونونا كل خدير وقدروا معناها. وكما قلت
1: به نكملوا مع الاتحاد الرياضي بالمردين. سي تميم كان عندك ميساج تحب توصله للأبناء المردين؟ كان عندك ممكن أي حاجة تحب تحكيها ممكن على الجلسة العامة؟ نخلي لك كلمة الختام.
2: ولا هو المساج اللي نحب نوصله الناس كل احنا ديجا حكينا معناتها على المشروع نتاع الملعب الحي وملعب البلدي وعملنا مساعي معناتها باش على الاقل نحسنوا بطريقه وقتيه الملعب الحالي اللي يتدين فيه وليدات في الصيف. توا قلنا له على الاقل عملنا شويه عباد ضو وكذا وتم فما التفاعل الكبير من عند من البلديه على راسهم السيد سي محمد بن سالم مشكور معناتها بالمناسبه. هذا هنا معناتها هام شافوا ناس كيفاش قاعدين نعملوا علاوه على التتويج بطبيعه الحال اتسيتيرا. دونك طول الكره عندكم معناتها هذا هو المساج يعني طول الكره عندكم كل شيء شفاف كل شيء واضح. الأمور المالية أكثر من هكا تحب نطبعوه التقرير المالي ونفرقوه في ما عنديش مشكلة معناها تفضلوا اللي يحب يعرف أي حاجة نفاذ للمعلومة مرحبا به يتفضل نوريه بالتدقيق حتى التفاصيل متاع التفاصيل معناها عنديش حتى مشكلة كيك. الفايدة ناس مذهبية تلتف معناها تحول الجمعية وتجي وتكون فاعلة معناتها مش راو مش تجي انت تكون تساهم معناتها داعم ومن غير لا تشوف شيء معناتها تفضل اخويا مرحبا بيه. الناس الكل اللي يحب يوصل المعلومة يتفضل يحب يأخو زادة حاجة تاش يعملها مرحبا بيه. معناتها ماذا بينا شكون يجي مع الوليدات يكون كمرافق يكون معناتها نجم كل شيء يعاون حس حاسة رفض القلة معناتها كل نجم تعاون بأي طريقة الناس بأي باللي نجم حتى بالوقفة حتى بالوقفه يجي يقف يتفرج حتى على الاطرينمون كذا اكثر من من من من اكثر من الماليه. والله صدقني معناتها يمكن تقول يبالغ راهو صدقني الوقوف يعني مع الوليدات والحضور في الاطرينمون وفي الماتشوات وكذا وصدقني نجم يكون حتى اهم
1: من الدعم المادي. صحيح صحيح
2: هذا هو معناتها الناس كل ماذا بيه تكون موجوده والباب النادي مفتوح للناس كل مرحبا بالناس كل
1: ان شاء الله تتلمى اهل المردين حول الفريق وخلف او خلينا نقولوا مع الهيئه المديره هذه باش ممكن الحفاظ على التتويج اللي صار في الاداني وعليه هو فريق المردين يبني مزيد من التتويجات. نخلي لك كلمه ختام سي ماكرم تفضل.
0: جيست نشكرك ساعه على الاستضافه.
1: مرحبا بكم دارداركم الاخ
0: الحق. نشكركم برشا برشا ديما عطيتونا الفرصه باش نوضعوا صوتنا وساهمتوا معنا في الكومينيكاسيون معنا احنا اول بدايه باش نجم تخدم ظهر خدمتك باش تصير بالكومينيكاسيون. بدينا بالباج واول ما عاونتنا اذاعتكم
1: ونقرا
0: بالحق من اول العباد اللي استضافتنا وصلت صوتنا والخدمه حتى متاعنا اللي خدمناها ظهرت عن طريقكم مش مجامله الحق فيكم. كنتم من المساهمين باش وصلتوا صوتنا وخدمتنا لاهل البلاد خاطر الناس ما تكون امبليكي معاك لما تعرف اش تخدم. ديجا اول خدمه خدمنا على الفاج وعلى الكومينيكاسيون ميم حتى على الاخر تو اللي حكى عليها سي تميم باش تنجح هذيك لازم تكومينيكي وتوصل وتعرف العباد فاش تخدم. وديجا حتى التتويج وصل للعباد وظهرت فيه خدمه وفهمتها العباد تولي معاك امبليكي. دونك اني جست ندعو اهل المردين باش يلتفوا اكثر كما قلت لجمعيتهم هذيك جمعيه تقعد ديما اسم المردين مش باشخاصنا لا تميم لا مكرم لا ما يمشيوا احنا ما تقعد اسم المردين تقعد جمعيه قائمه قالور لا عاونوا بلا تنجموا باش تقعد الجمعيه استمريه. احنا راهو السوسي نتاعنا شلم احنا هوات معناها ايكيب هاويه. دونك السوسي نتاعنا باش نبعدوا
1: باقيه محترفه نكمل
0: حتى لا لا والله بحق السوسي نتاعنا احنا راهو باش نبعدوا كل الوليدات على الانحراف بالخص فك العمار هذيك الصغيره صحيح. تعرف صاير معناها جيل صعيب ودونك السوسي نتاعنا باش نبعدهم على الانحراف تلقى لهم وقت باش تخرجهم هكا وتطرهم حق وفما موتيفاسيون صارت حتى الوليدات راهو بصوا هزوا بطوله فما تكنيك تخدم تاع ناس بروفيسيونيل فهمت موتيفاسيون كلك سوا
1: نيميريو
0: وجو حتى نزاهم هزيناهم ونعملوا لهم جو فهمت يعرف سيت ميم هذا انيسياتيف عملته الهيئه المديره راه معنا احنا خذيناهم وشارج نزاهم ولموهم اون جروب على العشاء شفتي نيات جدد
1: حاجه باهيه
0: معناها سي موتيفاسيون للوليدات تعرف تخرجوا هو حتى الاولياء زاده في المرضيين عندنا اشكاليه الحق وزاده حق عامه جيت حبيت نوصلها لاهالي المرضيين الاولياء بالخص الاولياء راهو الكوره ديما حطوا في مخهم راهي احنا راهو اول حاجه القرايه راهو هذاك الباس وليدات يقراوا من بعدهم على الانحراف هذاك الباس اما الكوره الوقت الانترينمون ولا وقت السيونس دونترينمون ساعتين يعرفوا الدوي توا تدور فستك تشوف الوضع دراري ملموم بعضهم ويلا العرضه باش يمشيوا ينحرفوا فك ساعتين هذوك ما يعرفوا الدو في ترينا فهمت مع ناس ماجور معناها مأطرينهم
1: فما تأطير
0: فما تأطير الور لا هذا هو السيسيم احنا خاطر فما عزوف حتى كان لانسينا توا نتاع في الانتدابات في معناها في لي كاتيجوري حبينا
1: لي تيست كيما
0: لي تيست عملنا لي تيست حق لانسينا ما فماش اقبال كبير الاولياء مازالت مش واعيه كوني الكوره ديما تهرب على القرايه ومضره ونسيت فيه كما وفهمت لكن احنا توا اسم مردين ولا البر حق العبيد مثلا حي الرياض عندنا اولاد يخدموا من بحسينة ومن حي الرياض ومن مساكن احنا كاتيجوري نتاع الميني معناها
1: فاهم
0: برشا من الكروسون فهمت
2: سي حسين ثم معناتها حاجه هي بسيطه ما تفرح برشا ثم وليد كان يترانا في النجم الساحلي اكاديمي كلمني بوه معناتها اني كنت راقد فكلمني من نوم تصدمت قال له اذا مش تخرجني من ليتوان نمشي كان المرضي وهو منسوس هو ماهوش صدقني قعدت بحل فمي قعدت بهت ما صدقش فاش قاعد يقول
1: وسمع الباهلي واخذ فريق المرضيين
2: قال له كان مش تخرجني من الاكاديميه نتاع ليتوان نمشي كان المرضي قلت له وقت كيفاش سمع وكيفاش شاف يعني سمعت اللي وصلت يعني
0: بالباهلي على التفاعل مع سميم على الحكايه هذه بعد التتويج والجورنيه اللي عملناها جات جراندي نسميها جراندي تواليست الحق عملت لنا ريبورتاج الحق بعد النهار هكا تفاجئنا معناها يعني واحد من الناس جاتنا على الباج من الجزائر اون ديري كي بروفيسيونيل في الناسيونال ويحبوا يعملوا والله بالرسمي يحبوا يلعبوا معنا ويسالوا على ليكيب وفهمت
1: حاجه باهيه
0: حاجه باهيه الحق يعني جيت نكمل الفكره نتاع الاولياء ليالي المرضي الاولياء راهو ما تمنوش وليداتكم الا تقع فيه عنده كطالون في الكوره وموهبه وتحب تبعده على الانحراف والجو نتاع ميسيرش الجمعيه راهي احنا رانا ناس ماجور عباره وليداتنا فهمت مأطرين واحنا رانا نهزهم حتى احنا واخذينهم اون شارج معناها في مأمن عباره انت تعرف ولدك وين شجعوا ولادكم بصيرتوا الاولياء هذه الناقصه في البلاد ديما الكره حاطينها رايتها تفسد وبالعكس تو جينا وقت اللي الكره تاثر وتهذب الاخلاق صحيح. وتبعدوا على مع ولادكم واعطيهم فرصه اذا كان عنده
1: تجربه تبعهم
0: وفما عباد وصلت تو يحب يلعب في طموح ولا يحب يلعب في كيبر كبيره ويتستي وبالحق عندنا جوارات ما نعرف كاتيجوري
2: عندنا شكون يمشي لحمام سوسه
0: حمام سوسه وعنا
2: وعندنا شكون تقبل في استاد سوسيان من الجونيور نتاع منيون هنا يعني راهو المردين كي تلعب في هذاك تنجم تمشي
1: لجمعيات اخرى
2: يعني وحنا من معناها واخذين عهد احنا رانا من نعرضوا حتى الصغير حتى واحد ما نقولوا
1: يلقى المستقبل
2: ولا كذا بلاصتو في بلاصه اخرى اذا ما خير ما فماش مشكل ما نعرضولوش واحد لكن كما قال سي مكر توا سيرتو الاولياء نداء لهم بربي تبع اولادكم امنوا بهم دابا امنوا بهم انو ينجموا يوصلوا خاطر الوقت اللي تشوف انت كريستيانو رونالدو منين خرج معناها وقتها تم تولي المرضين جنه معناتها دونك امنوا بوليداتكم وربي اوقفوا معاه معناتها ما فيها باس كي تجي تقف معنا
1: تحضر حتى في الحصص
2: تفرحوا حتى هو تفرحوا الوليد كي انت تتفرج عليه موتيفاسيون لي هو انا وتقف مع ولدك ماذا بيا يعني وقت نشوف في لونترينمون نلقى الاولياء واقفين ماذا بيا انت فهمت
1: باش تكمل ولا شيء
0: تعرف في بجيست كلمه برك نقولها احنا جهه ساحل وسوسه ولا احنا جهويه نتاع ساحل وسوسه فهمت احنا الكيبات الهوات معناها هو نداء الحق احنا كنا حتى شنو نوصلوا اللي هي جمعيتنا الام هي اللي توال ونشرفوا بها ديما تقعد هذيك الام يعني في مخي قلت صرت ماما حتى وقت زبير شد اللي توال ومع المصري حبينا نقابلوه وش نحكي له على لي بيبينير نتاع ساحل منهم المردين والقلعة اللي بوتنسيال الحق الفكرة هذه حبيتها توصل للراي الساحل فيه مواهب
1: صحيح
0: فما حتى مساكن الكروسون ديجا تاخذ مجوهرات من البروكسيميتي نتاعها والبروفانس نتاعها لتوال يلزمها وتخمم في الدور دور على جهه الساحل راهي بوتنسيال ومعبية يعني واحد من الناس السوسي نتاعي تخرج جوهرات هكا ونهار اخر راهم يلعبوا في الليتوال فهمت وهذا السوسي نتاعي اللي دخلت عليه ابار تعتير ابار ان شاء الله نقول الليتوال تولي تخزر لك الجمعيات الهاويه راهي فيها بوتنسيال وراو حتى اللي يشدوا الليتوال ننصحهم يعني الحق مسؤولين هبطوا سيرتيرا قبل عنا الشتالي ريبير نتاعنا ريفيرونس يهبط للرينك جاب جوارات من البطحه دوروا في بطاحي سوسه ودوروا على الجمعيات راكم اشتقوا بوتونسيال والجمعيات والليتوال ابار لما توا ومجهودات الحق صايره وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله راوها فولي اخر هبطوا تيرا في سوسه وولادكم راهو فما دي بوتونسيال منهم المردين واحنا يعني واحد ناس لعبنا ماتش اميكال في ليكول تفاعلا مع ماتش اميكال قبل سيزون في الاكاديمي الحق جوار الانترونير بتاع الاتوال عجبته جمعيتنا احنا الوليدات عنا وليدك ما شاء الله خسر لي قال عجبني جوارات قال لي لحمي شو قلت له تعرف ريت الاكيب قدامك قلت تحب عليه يهزه هذيك الام راي فهمت احنا هذايا السوسي نتاعنا بعدهم على الانحراف احنا اكيب هاويه نعرفوا بلاصتنا وين وان شاء الله علاش لاك جوارات هاكم اذا كان فيهم دي بوتونسيال باش نجم يقدم رواهم في جمعيتنا وفهمتها
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد ممكن نختموا ممكن مع الاتحاد الرياضي بالمردين ان شاء الله نشوف الاولياء كما قال سي مكرم كما قال سي تميم احاطه اكثر باولادهم ان شاء الله علاش لا نشوف الوليدات نتاعكم موجودين في الاتحاد الرياضي بالمردين الحقيقه من احسن الهيئات خلينا نقولوا اللي استضافتها الهيئة الاتحاد الرياضي بالمردين نلقاو شفافية كاملة علاقة طيبة بين كل الأعضاء الهيئة المديرة علاقة طيبة بين المدربين بين اللاعبين حتى كي تسأل لاعب يبدأ المسؤول مش موجود تسأله كيفاش في الأوف تسأله كيفاش علاقتك بالمسؤول الحقيقة تلقى كل كلمة الباهي على المسؤولين الاتحاد الرياضي بالمردين إن شاء الله نلقاو أهالي المردين يقربوا أكثر لهذا الفريق مشكورين سي تميم وسي مكرم على الحضور نتاعكم نمشيو فاصل غنيه صغير من بعد نحكيو على بعض المتفرقات مع زميلنا فتحي رويس.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: لكم الجديد إذن في استوديو سبورت، وخلينا نحكيه شوية على كرة اليد. نحكيه على ثم مشروع جديد سي فتحي تعرفوش تاع كرة الطائرة، التجربة اللي صارت في نادي كرة الطائرة بمساكن باش يكون ثم إن شاء الله موقع ثم مقترح في مع النجم الرياضي الساحلي من أجل إعادة بناء خلينا نقوله نادي كرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي على الشكل اللي صارت في نادي كرة الطائرة بمساكن. أكيد شكر غزال موجود في المقترح هذايا، ممكن تكون بداية جديدة لكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي. نبدأ بكرة الطائرة وبعد نمشي لهم.
3: والله يعني صحيح ليمتى ذم
2: كيفاش ريت التجربة في مساكن الحقيقة مع شكرا غزال في مساكن.
3: أنا يعني يمكن بديت هي 2014 هكا ولا كان يعني غلط تصلح لي يعني. يعني الحقيقة يمكن هي ولا الباسكيت
2: باسكيت أي.
3: والحقيقة يعني كنت
2: باسكيت عندها برشا، ممكن بديت مع المستقبل الرياضي بمساكن وقتها في بريود وبعد
3: بسك بحر مع بعضهم عاش الباسكيت أو ممكن نخبارهم ما عاش نسمع عليهم برشا، أما الفولي مثلا والباسكيت بديهم بعضهم. وين الحقيقة وقتها كنت ندرب في الهلال الكادي والسينيور، دونك كنت نعيش فيهم نشوف في هذا الشكل غزيل معناتها فيش قاعد يعمل خدمة كبيرة خدموها. أنت أكبر دليل إنه تو الهلال، قلت الهلال سمحني، نادي كرة الطائرة بمساكن يعني العدد تاع اللاعبين واللاعبات الموجودين في الفريق الوطني في الأصناف الكل، ذولي هذا عدد محترم جدا، خدمة كبيرة قاعد يخدموا فيها. دونك سمعت بها الفكرة اللي موجودة على شلافة ما جملاج ولا عاش بالضبط، ما عنديش الفكرة بالضبط معناتها شنية بين النجم الساحلي معناتها نادي كرة اليد بمساكن، كرة الطائرة بمساكن. حاجة باهية ممتازة انه الفرق اللي في الساحل قراب من بعضهم، يعني كما بك السيد نسيت اسمه متاع مودين حكي الفكرة انه الفكرة تعصي مكرم انه الفرق في الساحل كلهم يعاونوا بعضهم، سختو انه كما قالوا نجم الساحل ديما هو الفريق الاكبر فريق في الساحل ومن اكبر الفرق في تونس. دونك حاجة باهية انه في مصلحة اللاعبين، في مصلحة كرة الطائرة علاش لا، وفي مصلحة الفرق في اني نشجع حاجات هذوما. من اني واحد من الناس ديما واحد اني نقول ديما نجم الساحل ديما هو يزم يكون القاطرة تقود الفرق الكل في الساحل، انه علاش لا ديما الاحسن لاعبين يمشوا للنجم الساحلي خاصة في المنطقة تاع الساحل، يكون هو ديما فريق النجم الساحلي هو علاش لا القاطرة اللي تعاون. وفما التبادل حتى اللاعبين اللي يخرجوا من النجم الساحلي، يعني نفضل انه في كرة القدم وكرة اليد
2: يمشوا للفرق القريبة
3: ياخذوا الخبرة، خاصة كيف في اول عام سينيور فما لاعبين ما ياخذوش الوقت بشعبه، يمشوا للفرق هذوما يعاونوا حتى الفريق النجم الساحلي. تشوف انت في البارح في محادثة مع ولد حومتي يعني نحكيه على القرعة تاع كرة القدم ترجي رياضي على 11 جولة، ذول اللي باش يلعب و 12 جولة باش يلعب أول مقابلة في جولة 12 بدأ من تونس. دونك هذا حاجات اللي تعاون الفرق العاصمة أنه في كرة القدم يهزوا البطولات. دونك علاش لا النجم الساحلي يغير الطريقة نتاعو باش يمكن
2: اللاعبين فرق الجهة صحيح
3: فرق الجهة تطلع في المستوى واللاعبين نتاعو ياخذوا مستوى أكبر ويتحسنوا
2: إن شاء الله. أكيد هو في بالنسبة للمقترح كرة الطائرة أكيد باش يكون عندنا استضافة إن شاء الله الشيكر غزير رئيس نادي كرة الطائرة بمساكن باش يحكينا أكثر على المقترح هذا إن شاء الله في الحصة القادمة يكون حاضر بيناتنا سيد شيكر غزير. احنا باش نمشيو الأذان صلاة المغرب ثم نرجع ونحكيو على كرة اليد فتحي.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
3: رجعنا لكم الجديد إذا في سودي سبورت، قبل الله وصلتكم المزيد من الأجر والمغفرة والثواب باش نواصل نحكيو على حكينا على كرة الطائرة وموقع المقترح الموجود بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي ونادي كرة الطائرة بإمساك. إن شاء الله نلقاوه المقترح هذا في قادم الأيام يكون على أرض الواقع، وإن شاء الله باش يكون بحثنا سي شكر رزيل باش نعملو طلع على المقترح هذا وكيفاش باش ينهض كرة الطائرة على مستوى فريق النجم الرياضي الساحلي، كذلك على مستوى وطني وتدعيم المنتخبات الوطنية باللاعبين. باهي نمشيو نحكيو ممكن على نقطة أخرى فتحي، نحكيو على الهلال الرياضي بأم ساكن الحصة الفارطة كان بحضرنا محمد السوسي نائب رئيس بالهلال الرياضي بأم ساكن. ممكن في الصفحة الرسمية للهلال الرياضي بأم ساكن انطلاق ممكن بيع الانخراطات اللي تخول لأصحابها للحضور في الجلسة العامة الانتخابية اللي تقريبا خلينا نقوله تقريبا بشيق على عنا عليها في بداية الأسبوع القادم في الجلسة العامة، إن شاء الله باش تكون في 21 ما بين 21 ممكن 25 الجلسة العامة الانتخابية لفريق الهلال الرياضي بأمساكن. وحسب الأصداء الأولية خلينا نقوله مش بصفة رسمية بما أنه القائمة ميزات ما تقدمتش أو ميزات ما تحلتش بالترشحات بالنسبة لتقديم القوائم للهلال الرياضي بأمساكن، لكن ثم قائمة قاد ممكن يقع اختيار الأعضاء نتاعها برئاسة، لكن معناتها سي محمد السوسي اللي كان حاضر معنا في الحصة الفارطة فتحي ممكن فيها وجوه كان سبق لها وسيرت في الهلال الرياضي بمساكن. أكيد ممكن ثم تكون قائمة أخرى الأيام القليلة القادمة أكيد باش تكشف القوائم اللي باش تقدم وتعلن رسميا ترشحها لرئاسة الهلال الرياضي بمساكن. فتحي
4: شنو نقول لك، يعني توا الاسبوع اللي فات يعني كانت ممكن
3: قدم شويه الميكرو،
4: كانت ممكن نحس سخونه شويه تفاعلات تاع الجمهور، حتى صارت لي حتى تفاعلات بعد بعد الحصه، فما شويه تفاعلات، فما شكون اكد عليه على الكلام اللي قلته خاصه على التنظيم. انا كانت عندنا اكزامبل تاع فريق في مودين قداش كان منظم، قداش فما حاجات تفضح انه التنظيم هو اللي يعاونك في كل شيء باش تحقق النتائج الرياضيه ولا غير رياضيه، خاطر فريق مدني رياضي مش ما عندوش يعني كان الجانب الرياضي كاو، فما جوانب اخرى. دونك هلال مساكن هنا هي الفريق المشاع في مدينه مساكن، يظهر لي يزموا ياخذ على الفرق اللي اصغر منه تو بهاق، يزم على شكلته فريق مودين، يزم نخرجوا من البوقعه اللي قاعدين فيها من سنوات، يعني التكتلات اللي مش قاعد تعاون في الفريق، التجاذبات، الحزازيات بين معناتها اللي يحبوا سبور في مساكن وخاصه اللي يحبوا هلال مساكن سواء في كره القدم
3: كره اليد. الشيء هذا ممكن التجاذبات اللي صارت تاثرت حتى على النتائج في كره القدم وكره اليد.
4: دونك الشيء هذا ديما نعاود نقول لازم باقي زمن ما يكون شنية القائمة باش تشد، ما يهمنيش الأسماء قد ما يهمني هو المشروع البرنامج هذا اللي أنا اللي يهمني فيه. معناتها حتى البارح جمعة سمحني الجمعة اللي فاتت وقت نحكي مع سي محمد ما جبتلوش على إكس واي جاك، جبتلو شنو برنامجك الحقيقة يمكن نعاود نقول له سي محمد كام أنت باش تقدم قائمة، نقول لك قدم برنامجك خاطر هذاك عشان يحاسبك عليه الجمهور الرياضي في مساكن، قدم شنو تحب تعمل باش انت حتى مش يحاسبك عليه، معناتها انت بيدك باش تشوف روحك انت والمجموعه اللي معاك، لازم تكون مجموعه متجانسه، مجموعه لازم يخدموا صف واحد، التواصل مع الجمهور لازم يكون الجمهور يحس انه هو عنصر فاعل في نجاح الفريق. ديما عنده يقول كيما اللعب اولمبيه فما خمسه الوان، ديما جمعيه رياضيه عندهم خمسة عناصر اللي هما ينشعوها تبدأ من الإطار الإداري اللي هي الهيئة المديرة للاعبين للجمهور للإعلام للإطار الفني. دونك كل شيء مربوط ببعض, وأهم عنصر هو الإطار الإداري اللي هو بيش يوفر الضروريات ويوفر الظروف اللي تخلي النجاح للناس الكل تخدم. وديما بيكي قال كلمة سي زبيدي, يحب يجمع الناس الكل, هذه المساج اللي يزم يكون يزم الناس كل ايد واحدة باش هلال مساكن. نعاود نقولها ونعاود واني نؤمن بها, هلال مساكن مكانه كرة القدم وكرة اليد مكانه في قسم النخبة في الزوز وبكانياته باش هكا. او كانت اليوم زوز امثلة في الملاكمة وفي الفريق المردين اللي التخطيط والخدمة الصحيحة توري
3: وقديش جو محلاه في الملاكمة وجو محلاه في المردين.
4: معناتها علاش هذا ما يكونش موجود فينا مساكن؟ علاش راهو نحب نقول راهو الاختلاف الراي موش عيب, راهو نعمة كبيرة.
3: وكل كلمة اللي سمعناها نعمة كبيرة سمعناها حتى من عند الرئيس تميم الزريبي كي قال على التقرير المالي, الحقيقة ركزت في النقطة هذه صحيح. يحكي على التقرير المالي قال لك قبل كل نقطة, معناتها مش بالطريقة التقليدية الطريقة القديمة الطريقة اللي تعودنا بها, هو كاتب عام ولا مين مال يقرأ التقرير المالي ومن بعد النقاشات تحل النقاشات. لا ما خلي طريقة أخرى. مثال ليش هو ثم ابتكار للطرق جديدة؟ قبل ما يسألك المحب تعطيه أنت الجواب. نقرأ التقرير المالي يكون بالتفسير بالنقطة بالنقطة من عند رئيس الفريق. الحقيقة حاجة بها رينا في المردين, إن شاء الله تمشي بها في الفرق الأخرى في الجهة بالنقطة بالنقطة. قبل ما يسألني المحبة هذيك شنية المصاريف هذيك يعني نجاوب هذه الشفافية.
4: هو قال أهم حاجة أنه هو قال أني ضبطنا هذا وإحنا اللي هم مشاو حتى للمحكمة إدارية المحكمة. معناتها باش تبدأ
3: نستقبلوا رئيس يقول لك فرحان يقول لك ماذا بي وقتاش تصير
4: جلسه العام. انا بالحق اني قاعد عليه ونسمع فيه مانيش مصدق, بالحق مانيش مصدق ان نسمع انسان مسؤول في تونس يحكي بالطريقه هذه ويعمل فيها ديجا يعني وضاني وشفتها معناتها الحقيقه شفتها بعيني. دونك حاجه تفضح. دونك شنو المانع انه احنا نتبعوا ونعموا علاش لا حاجه خير من هيك؟ علاش هلال مساكن يقعد ديما التجاذبات وفلان يحبش فلان
3: وحتى رهينه الطرق التقليديه ها ونقرا وكذا ومن بعد الحل النقاشات ثم بعد يصير العرك في الجلسة العامة الانتخابية والتقييمية. علاش ما نكونوش واضحين؟
4: شو حسن أظن العرك يبدأ عرك إيجابي. ما معناتها عرك إيجابي؟ يعني أنا عندي ما فكرة وأنت عندك فكرة ونخرجوا مصلحة هلال مساكن ولا. أما المشكلة فيش الموجودة في مساكن من سنوات
3: يا فكرتي يا فكرتك
4: مش حتى فكرتي يا فكرتي يا أني يا بعد تفهم. دونك هذه الحاجة اللي تعطل في هلال مساكن تعطل في هلال مساكن في الفوت عطل فيه مساكن في الهونت. وحتى الناس اللي تجي تحب تخدم سمحني في الكلمة ممكن ما تتقالش في الإذاعة ما تفد تجبد روح. دونك علاش بالحق ما نبدلوش طريقة التواصل في بعضنا ساعة كمكونات لهلال مساكن الخمسة العشر نسميهم مرة أخرى. وثاني حاجة انه نقدمه باش نحسنه في ظروف العمل وراه توجيه انتاج. رغم أنا ميقلقنيش أنا مش نحكي كمدرب, ميقلقنيش إنه مدرب آخر يجي لمساكن وينجح نقول شابو حاجة تفضحني أنا مساكني قبل كل شيء فهمتني. ميقلقنيش إنه رئيس جمعية اسمه زيد ولا عمر هو اللي ينجح. علاش نحبه نديما نحسبوها كان نسبة لأني النجاح؟ رأوا النجاح حتى حد ما ينجح وحده والله صحيح. نعود نقوله وقلت يا حسين قلت شمرة ونعود نقول النجاح رأوا جماعي حتى حد من حتى كي ياخذ واحد أحسن لاعب في ماتش ولا في سيزون واحد تسمعهم شاكي يقول لك أني رأوا ما نجحت إلا بصحابي. دونك فماش واحد ينجح وحده إن شاء الله. هذا المثال نحب نقوله أنا ديما يا ولاس كون ويد واحدة في هلال مساكن باش تنجح باش تخلي الجمعية هذه تمشي وين تحبوها أنتم تفرحكم كما كل عام. وصلنا دومي فينال في الفوت وصلنا في دومي فينال في الهونت مش حد شيء صعيب كان الناس كل تيد واحدة ونخدمه لمصلحة عامة
3: إن شاء الله نسوي شخصنا. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تكون بداية الانفراج في الهلال الرياضي بمساكن سواء مع القائمة المطروحة أو مع القوائم إن شاء الله باش تكون موجودة في الهلال الرياضي بمساكن. إن شاء الله تنافس يكون من أجل مصلحة الهلال ولا غير الهلال الرياضي بمساكن. به نرجع تو نحكيوا على كرة اليد. كوتش الجامعة التونسية لكرة اليد ممكن ثم عديد القرارات البطولة نظام لغام البطولة باش يتواصل بنفس التاريخ يظلي اللي في المواسم الفارطة. ممكن ثم بعض القرارات لتشريك اللاعبين, شفنا حتى فرق ممكن عارضت القرارات على الجامعة التونسية وتشريك اللاعبين المنتخبات يظلي المنتخب الوطني
4: حدد زاد عندكش حق يعني عندك كوتا معين هالجوال هذا يعرف كيف نسونها ما تجيبوش حتى القائمة فما أسامي آخر مقابلات منتخب تونس
3: في ما بول في مصر يعني.
4: لا لا أنا أول حاجة ساعات مصر نحب نحب نسمح بصراحة أنا في تونس سمحني يعني ما عادش نحب نسمحها كلمة مصر لأنه مصر أنا ساعات حاجة تفضحني كعربي ومسلم أنه مصر وصلت في المستوى ذا مستوى بنات ولاد كانت بنات قبل بناتنا خير باش قبل مصر تو هما وصلوا في المستوى العالي شوف لعبوا ضد مصر ضد كرواتيا وفرنسا نتفرج عليهم الاسبوع هذا معناتها الصغريات نتاعهم ما شاء الله معناتها مصر الخدمه هاو كلمه مره اخرى تاكد لك الخدمه شو مصر كانت في البنات فاتتنا وفي انت لعبت دونك انا واحد من الناس فرحان انه مصر توصل في المستوى ذا
3: إيه احنا كنت تقول انغولا وتونس هذوما هما الفرق
4: في البنات أي.
3: أي.
4: اما انا نحكي تو بصفه عامه بنات ولا ولاد مصر تحب بربي معاش يجبدوا عليه يجبدوا عليه روحنا اغزلوا روحكم احنا وين كنا احنا وين كنا ونصبحنا هي احنا وين نحب نوصل احنا تو بالمشي هذه ماشيين في استمراريه في الـ في الـ في الـ في التراجع مش في التحسن في التراجع ماشيين وللاسف نقول هذا وحاجه ما تفرحنيش بكل اني نفرح انه مصر دوله عربيه ومسلمه شقيقه انها توصل في مستوى عالي وانه فما الاستمراريه في النجاح شوف تو عندهم تقريبا 2018 ولا 2018 تقريبا تو عندهم تقريبا 8 سنين ممكن يدخلوا في عشريه شوف انت التواصل بين الاجيال اللي بداوا مع يحيى الدرع تو نوصلوا للصنف الاكابر الصغار والروح نتاعهم بنات كيف دونك حاجه تفرح احنا بكامش ناخذ من مصر تقعد قام مصر راك باش بعد عليك زدت بعد عليك مصر باش قارنها شوف روحك انت وين بالخدمه اللي يخدموا فيها بالبرامج بالمستوى اني اعطيت مثلا هبطت حتى في الصفحه نتاعي الرسميه وبعثت غير ماذا معناتها اعطيت قل خارطه تاع الطريق كيفاش نجم الناس حاجات اعطيت فيها بالديتاي وحاجات اعطيتهم بالغروسو مودو هذا رايي الشخصي دونك اهم حاجه انه نحسنوا في ظروف العمل والحقيقه لازم تكون المساهمه بين الدوله اللي هي وزاره الاشراف والجامعه والانديه هذا لازم باش يتغير العقليات بتغير كيفاش العمل وبعد خاصه انه هو مستوى التكوين ولات اي واحد سمحني يعمل جمعه كذا يولي اني مدرب تشوف الاصناف الشابه كيفاش تكون اهم اصناف تاع التدريب اهم اصناف تاع التكوين اللي هم يبدا فما جمعيات اللي عندهم سونتر دو بروموسيون يبداو من المدرسه مع 9 سنين و10 سنين طوميو اما فما جمعيات يبداو من المدارس المينيم يعني نشوف جوار وصل في الهوند 17 18 سنه ما يخممش وما عندوش مكان يلعب كيب سينيور في الكيب متاعه دونك ما عندكش بلاصه باش تكون في الجمعيه في الجمعيه نحكي على النوفيه العالي فهمتني اما في تنجم تلقى حظك في جمعيه اخرى اما ايكول ميني ما ينوصل كادي نلقى جوا من جميع عش معناتها انترفال انترن واكسترن ما يعرفش وقتاش يفنتي وقتاش يمشي ولا صاحبه وقتاش يشوت ونابوي وقتاش يشوت سسبونسيون وقتاش يسيب باس ما يعرفش يلعب احنا بس نتفرج معناتها نتفرج بس ساعات على الصغار نتاعنا ماكينة تعشوت في وقته مش في وقته صاحبه في موقع خير مع قراءة اللعب مش موجودة علاش خدت الحس الإدراكي والحس الوعي في اللعب ما يخليش يعرف شنو نجم يعمل يزم الحس المعرفي والإدراكي والوعي هذو ما يكونوا بش وقتاش بش تنمها فيه في الأصناف الشابة اللي هما مش كاديو جونيور بسا سي سينيور برمو اللي هما اللي يكونوا مينيم وكان عندك سنتر دو بروموسيون معناتها انت من مركز النهوض حتى للمينيم كان يبدا من مركز النهوض حتى المينيم الاداني هذوما 7 سنين هون مهم شويه معناتها انت واحد كيما الدرمول بدا هكاك فموجود اخينا من السنتر وصل لحتى كشي للمينيم هذا لاعب 70 هون دونك اللي باز معناتها القواعد الاساسيه وكذا وكذا موجوده في 7 سنين هذوما باش نقول 4 سنين ما اللي فما جمعيات ما عندهم مراكز نهوض يكونوا ميني هذوما هم هذوما الباس هذوما باش تحط انترنت رانا عمل ستاج تاع جمعه تقول له جراني ولا لاعب قديم ولا كذا هذوما هم عوام هذوك معوام تأطير خدمة أخلاق لعب فن اللي تحب عليه أنت
3: أكيد هذا كل الأشياء هذا بدأت حسن
4: وأني واحد من الناس معناتها حتى وقت تكلمت عليهم وكتبتهم بالنسبة لي جريمة أنك واحد مع أمه مذانة تعطيه أول ديركت أعطيه بضع أعطيه كل خط كان لعب قديم ولا كذا وأني واحد من الناس كان جيت مدير فني ما ياخذ ترخيص أنه يدرس عام كامل ويعمل عامين استاج أوبليغاتوار عليه ومن بعد كأني نقيمه كجامعة ونتبعوا زادة في العامين هذوكم تاع ساج باش نجم نسمح له يراني ايكول وبعد 3 سنين نجم نسمح له يقدم باش يقدم في الاداني هكاك باش طلع في النيفو نتاع كيما واحد قال لي عليت الدوز اي قلت له وين نلوج على الدوز نلوج على الدوز نلوج على على على القيمه الفنيه ما حاشش بيني بالكثره كثره قلت البركه اعطيني الكثره وكثره البركه زاد اما الكثره وقلت البركه ياسر
3: ان شاء الله الواقع الكل اليد التونسيه ان شاء الله يتحسن نمشي لاخبار اخرى ممكن فتحين نحكيوا على ممكن إعفاء المدرب الوطني إبراهيم لاغا مدرب الأواسط في المنتخب الوطني التونسي كيفاش تقبلت الخبر هذايا ممكن بعد إبراهيم لاغا كان طمن العائلة نتاعو رينا الإعفاء كان لأسباب صحية ممكن إبراهيم بعد في على الحساب الشخصي كان طمن العائلة وكل أصدقاء وعسى على الحالة الصحية نتاعو
4: إن شاء الله ساعة الناس كل إن شاء الله تكون بصحة وبخير الناس كل الشعب التونسي الكل وحاجة هذه دونك ديما نطلبوا الخير للناس الكل ثاني حاجه يعني هذه معناتها استمراريه في الـ في الـ في الغلط استمراريه في الـ في الـ في الشعبويه اللي قاعدين الميساج اللي يرميوا فيه للاسف معناتها مانيش نشوف في حاجه بالحق تغيير كبير وتغيير بالحق اللي اثر على كره اليد التونسيه شوفوا النتائج نتاعنا تغير ممرن قطع النظر انت معاه ولا ضد قبل شهر من معناتها عندهم ديجا ثولي في منتصف شهر سبتمبر اوت العاب متوسطيه ومن بعد فما كاس افريقيا معناتها تغير مدرب في اوضاع وفي ظروف كما هذه يعني الحقيقه دوما قريت الاختيك اللي هو اسباب صحيه الحقيقه بيني وبروحي باش نكون صريح ضحكت يعني سبب يضحك وبعد سي ابراهيم لاغا هو أكد واحد واللي الحمد لله صحت ولا بس دونك الأسباب خاطر فما برشة الحقيقة كيفاش يقولوا يعني في الجامعة التونسية تاع كرة اليد ماهيش بالكفاءات ماهيش بالرزانة وماهيش بالخبرة بالحق برغم عندهم خبرة كبيرة كناس على مستوى سيئ انت سيئ نشوف في برشة فوضى برشة عاطفة برشة يعني صحت راس بالداجة برشة صحت راس بالغلط مش حتى بالصحيح برشة تسيير فردي برشة انفراد بالرأي ما نحبوش نسمعوا شيء اللي يقول كلمة ضدنا ذاك خايب اللي يقول كلمة باه نتلقاه غدوة يشد بوست في كيب ناسيونال وفي البريود الأخرى معناتها من ستة شهور الأخرانية فما زوز دوكا معناتها ضحك تاني معناتها قلت شباب هذوما يدافعوا هكا على رئيس الجامعة ومن بعد نلقى أخواتهم ولا شكون موجود أدجوان في في في في, في صنف من أصناف المنتخبات الشابة دونك وهذا كنت متوقعه الحقيقة دونك في تونس ما عادش نغزو لل ما عادش نغزو العمل كقيمة عمل وكقيمة كفاءة وكذا نغزو كقيمة قداش المجد والناشد والله واحد ما كيف واحد
3: أكيد إن شاء الله بالتوفيق
4: دونك سامحني يعني حسين معناتها نشوف النتائج حتى تاع الأصناف الشابة في البنات حتى مستوى المردود ولا ما نغزوش باش على مستوى النتائج خاصة في الصناف الشابة
3: ما انتصار كان في المقابلة الأخيرة
4: نعم ضد فريق سامحني ما احترمتي لي كندا بعيد ياسر على المستوى
3: 32 هو اللي 16
4: نشوفوا روحنا ضد الفرق الأخرين بعاد ياسر بعد ياسر معناتها اللعب متاعنا ستاتيك برشا يعني كان عملت ديجا تحليل تاع ماتش واحد ما ديجا ما حبيتش نهبط حتى لي فيديو عملتهم ما حبيتش نهبطهم تاع ماتش لولاني ضد
3: مجر.
4: ضد المجر دقيقه نشوف ابسط حاجه من بجديد كوت لوند كي تضيع الكره روبلي ديفونسيف بسعات تلقى أربع لاعبات ولا خمسة لاعبات المنتخب المجري موجودين في الزون متاعنا وإحنا الماكس واحد ولا اثنين ترجع معناتها اكزامبل ديز اكزامبل هذوما يوريوك شنو احنا وين نلعبوا في كره اليد الحقيقه حتى على المستوى الهجومي ما فماش برشا اختيارات ديما اللعب واضح ما بحبش ندخل في التفاصيل تو مي بصراحه معناتها لازم نغيروا من رواحنا كجامعه تونسيه كانديه زاده في معناتها فاش قاعدين نعملوا بالحق لازم نحاسبوا روحنا فاش قاعدين نعملوا معناتها بالحق بالطريقه هذه باش نوصلوا نزيدوا نوخروا للاسف ونقول الكلام هذا واني واحد معناتها شيء يوجع معناتها بالحق الهوند في تونس يستحق خير من بهذا يمكن معناتها كانت يمكن من اللعبة الشعبية الجماعية معناتها الجماعية اللي كانت ممكن عندها حضور كبير على شليتاب على حتى على تيتر مونديال في المستوى العالمي في تونس تراجعت بصفة كبيرة من 2016 إذا عنده أسبابه احنا ما زلنا منحبوش نراجعوا الأسباب ديما قاعدين شادين في القشور الأسباب الحقيقية كل شيء شادين فيهم وإحنا صحاح وبش نواصلوا في المسيرة على الفشل هذا حتى نفيقوا على روحنا
3: ان شاء الله واقع قلت اليد التونسيه يتحسن ويتصلح خلينا نقول ان شاء الله بالتوفيق لابراهيم لغا ممكن تكون عنده تجارب مستقبليه مع بعض
4: المدرب اليوم هنا غدوه غادي دونك هي ارزاق بيد ربي حتى حد ما يفك له رزقه دونك هو سمعته عمل لك سبوت قل له ابراهيم راك تخدم على روحك راك ارزاق ما يفك لك حتى حد اما نقول لك حاجه واحده كون في يعني مع روحك
3: ضميرك مرتاح
4: وستريكت ما تمجد حد وما تكبر حد وما تطيح حد كون مع روحك ستريكت
3: واضح باهي احنا هيك نكونوا كملنا احنا الحصة تاع اليوم اكيد ما حكيناش برشا ممكن نحكينا على التتويجات وهذاك ممكن نحكينا على الملاكمة على المردين الجو كان الحقيقة تاع الحصة تاع اليوم باستضافة الفرق المتوجة باستضافة الفريق فريق الاتحاد المردين الحقيقة اللي هو ينجم يكون مثال لعديد الاندية فريق الاتحاد الرياضي بالمردين حكينا شوية على القائمات اللي تنجم تتقدم لل الهلال الرياضي مساك رئاسة الهلال حكينا على واقع كرة اليد التونسية الحقيقة كنا هذاك تحب له حصص كاملة سواء ساعات ممكن حتى بالأربع بالخمسة ساعات باش نحكيه على واقع كرة اليد التونسية إن شاء الله نتمنى وإن شاء الله يتغير وإن شاء الله يتصلح وإن شاء الله رياضتنا وكرة اليد تكون مستقبلها خير من الواقع
4: حسام الهوند في تونس مش صعيب يرجع اما شكون اللي باش ياخذ زي مبادره ويقول اوب لازمنا
3: نبدلوا لازمنا نصلحوا مشكور على الحضور نتاعك كوتش فتحي الحقيقه اليوم ما كانش ممكن فتحي حبينا ممكن حتى هو تفهم ممكن الحصه حبينا باستضافه الفرق الفريق الملاكمه لكن فتحي ديما موجود معنا ويؤثث معنا في الحصه حتى من خلال الافكار من خلال التدخلات نتاعه وتحيه ليك فتحي رويس المدرب فتحي رويس وان شاء الله نشوفوك كذلك متألق على الدوام كذلك تحية نادي الملاكمة بي امساك اللي شرفونا بالحضور نتاعهم كذلك الاتحاد الرياضي بالمردين وان شاء الله باش نكونوا قراب كإذاعة امساك لكل فرق الجهة لكل فرق المتوجة لكل الفرق اللي ممكن تقدم او محتاجة للاعلام باش توصل ممكن ميساجات اكيد احنا باش نكونوا موجودين مع كل الفرق الفريق الاتحاد المردين كذلك البرجين كذلك فريق الهلال الرياضي بمساك نادي كرة طائرة بمساك المستقبل الرياضي بمساك نادي كرة سلة بمساك وكل الفرق للجهة تحية الحظ صالح بخرج حسيتنا اليوم اسمع شعطنا
4: انا قلت القدت وينه
3: هاي

0: خليك مشكور مشكور حافظ من صالح زميلنا حافظ من صالح. تحية للناس الكل. إذا إن شاء الله سهرة ممتعة ومتابعة طيبة لبقية برامج دراما فام.
1: ستوديو سبور. ستوديو سبور متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية، ضيوف وحوارات وتصريحات ونتائج حينية. ستوديو سبور على الـ RMFM. ما يفوتك شيء.

عام الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على ارام اف ام.

نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام رم اف ام تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رنا فام راديو رنا فام ديما معاك ديما معاك.

0: أرام فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا أرام فام
2: الموسيقى نونستوب على أرام فام بنت الموسيقى نونستوب نونستوب على أرام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 لل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على رمفان كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار لصبيحه مع كمال
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفان راديو رمفان رمفان ديما معاك ديما معاك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: في السنة النهار الأصبح يولي من 7 ل 11 وكالعادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
1: من عدل الموجة على رمى فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صبيحه مع كمال.

مدرتوش هو الليالي يعني